0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خيرتل لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أواش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغ لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل أنجام داني نيجي جماعت أو هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا أولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنيجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد پیدا بيتوا خوايا لغناها كاني خوش ببو توبو پشيماني لور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكا.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو دوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكلا سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جراويانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بدايتوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هيزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایمه پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گره بیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات سلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر

الصلاة الأخرى واتا بشوا علي رزاي خوالي بي لبيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آيات الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پارزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده پشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي لبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره قرب أندازي كفي سد درياش وهابي بيشوا مسلم رحمتي خويلي بجراويتي و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي إخوائي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو جيو رايالو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتن بري روشو ريگي خرابو نبار بيشا طبراني وابن السني جراويانته وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجیگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیا و سزاو اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات

بسراني بريز لما وراب ردودا ولرادوين محرابا و كوه بستي ختمي قرآني بيروز بوين بدنجي ما مستاي قرآن خين سعد الغامدي.

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

خرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخوينيت دپاريز ري ليان تا بيانيان.

لعبد الله كري خبيب وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلى وتم اي پیغمبري خدا تي بلم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيزار بستو لهم مشتك دفاريز ريت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعني من بسر داهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد زار بلي پاچيو بيگردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دا صريتوا اگر تي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبری.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس
1: شداد رضي أوس خالي رازي بن لبيغنبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خايجان تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا لم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار و داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأقر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

استبيقه وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

0: درجية كمي مانجي ذي الحجة درفتي عبادته فرستي خواناسية هنگاوي قيش نبر زامن دي خواوهو كاري اقريدلو سكونتي روحا كانا درجية كمي مانجي ذي الحجة باشترين روجا كاني سالن كپاداشتي كردوا چاك كاني لهمو روجا كاني تر تدا زياتره روجيه كمي مانجي ذي الحجة آسماني براءته قرانوه بولاي خواهو بوشيني إحرامي بندايتيه وخوشترين آوازي خواناسيه بدروشمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
0: درجية كمي مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكر يادي خواي تدا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی رادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردک

مانجي ذي الحجة يو ورزي حجو زيارتي بيتو قرقرتني دلو توسندني روحة ورزي هالكرمانة ببليكانو بيجين زادا بوبا نسيب بوني خلاتي حج ورزي نزاي نزا قويانا لبردم درقاني رحمتي والامقوي نزا كاندا ورزي خو هالزنين بقابي رحمتي يزدان دابو ورقرتني تاجي حاجي ورزي باران ووكروزان ويا لبردم آستاني رب البيت معشوق معبودي أبديدا ورزي خو سبي كردن ووخو دارنين لكول توزو قردي قناه ورزي سماي معنى ويات خوازيو لشقي بالداني ملي روحة بو مملكتي ملكوتي أعلى ورزي بايزي خزاني قناه بهاري صوزبوني إحسان إيمانا ورزي نهشتني جياواز يكانو نماني اعتبارات وامتيازات شاناز يكانا ورزي يكريزي ويكرنجي ويكدنجيا ورزي بجي قياندني مناسكو چون بو مسكني أمينو وتنوي دروش مسكنا بخشكان ورزي وتنوي سرودي آسماني وعرفاني لبيك اللهم لبيك ورزي تولدي دبارو قران ويبو زيد اجتمان بباكي وبراءتي من علانوى ورزي خو هالكيشان لآوي زمزمو چاورواني كردني كوبيك يان قمك آوي كوسر بو نماني تينيتي أبدي من شربها لا يظمأ أبدا.

إلهي إلهي أي أوي كدلكان كمن كيشي روك الدكيت ولم دورو لولاتي كابانوا لمملكتي جينو سايدو بنو أنفالي قرميانو بادينانو هلب جي برلبوني سيوي كيميا بارانوا لدشتي ظلم ليكراوي شار زوروا مني كردي كردستاني بقاتي كي كردي ستارخانيوا لقل ضليتا مزرو شيدام برو دياري دير عشق حجازو كابي بيروزو روغي يكتا پرستانت كوتو متاري تالوي هنجار بأسپائي بشوين پيكاني داي كهاجر دا ريتي كمو قهقاهي كيش تن تن دراب كم بو اوي بقسكي پيالوي چاوكانم توزي پيالاوكاني كوب كمو تينو يتي دلمي پيبشكيانم خوايا جيان اي خاوني بيتي معمور بله و ام جارش بقاتی کی مراد خانی و جامدانی کی رشی قطرانی و خالی سپی سپی وک برگی احرام و دیمو دیمو تپوتوزی پیلاوکانی ابراهیم خلیل و اسماعیل زبیح و خاکو خالی سر بردکانی دیواری بیت کودکم و بو اوی دستم بگات بردرشکو رخسار می پی سپی بکمو بحر ولوا بقم مقامكي بتشكينو دور كاد نيجي مقام بو رب البيت بخينمو.

0: مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، ئێمە لە وەخت و سەعاتێکی زۆر پڕ لە خێر و بەرەکەتاین لەلایەنی خواوە. خوا ئێمەی زۆر خۆشەوێ لەبەرەوەی تەمەنمان کورتا کۆمەڵێک زەمان و کات و شوێن و وەختی داوە پێمان بۆ ئەوەی بە گوناهەوە نەمرین، بە پاکی بگەڕێینەوە و لە قیامەتیشا پلە و پایەمان کەمتر نەبێ و دەرەجاتی بەرز بەدەست بێنین. مسلمانان، بە شیعرێک دەست پێ یەکەم زۆر گرینگە ئێمە بزانین چەندێک غافڵین لە ڕۆژە گەورەکانی ژیان. شاعیرانی ئێمە خواناز بوون، شارەزا بوون لە عەقیدە، شارەزا بوون لە ئیمان و لە قیامەت و لە دین. بۆیە شاعیری گەورەمان ئەفەرمێ: خەیاڵی پوچی دنیا وها دەماغ و دڵمی پێچاوە، ڕۆژی قیامەت مەگەر قیامەت بێتەوە فکرم، ئەجەل هات و دەورم ئەدا، حازر بە وەختی دەور و تەسلیمە، منی غەفڵەت زەدە ئێشتا هەر خەریکی مەسئەلەی دەورم. ئەوە منم، مەشغوڵین بە دنیاوە، وەختێک ئەزانین بار و بنە ئەپێچینەوە، ناومان ئەخوێنرێتەوە و دوایی لەوێ پەشیمانە بینەوە. بۆیە من ئەم وتارە بیرتانە خەمەوە بۆ ئەوەی لە قیامەت پەشیمان نەبینەوە. برایان، ئێمە لە چەند ڕۆژێکی گەورەداین، ڕۆژی یادی خوایە، ڕۆژی نزیکبوونەوە لە خوایە، ڕۆژی دڵدانەوەی هەژارانە، ڕۆژی خۆخاوێنکردنەوە و خۆپاکردنەوەیە، ڕۆژی مەعریفەت و ناسینی خوایە. ئیمڕۆ ئەم لەتیفەیەم خوێندەوە لە بەریکە، زۆر دڵخۆشیە مسلمانان. ئەڵێ: لیماذا سومیەت یەوم عەرەفە بیەومی عەرەفە؟ لە یەکێ لە کتێبەکان هاتووە، ئەڵێ: دوای ئەوەی خوای گەورە گوناهی مسلمانان ئەسڕێتەوە، دوای ئەوەی لە ڕۆژی عەرەفەدا خوای گەورە گوناه و ژەنگ و تاوان لەسەر ئیمانداران و ئەوانەی لە عەرەفەن بەتایبەتی ئەیسڕێتەوە، لە دوای پاکبوونەوەیان: تفوح رائحة طيبة تشمها الكون والكائنات والملائكة، فتعرف الملائكة بأن الله قد غفر لهذه الأمة. الله أكبر. دواي باقبونا ومان لقنا بوني كي خوش برزة بيتوا لكيوي عرفات أو بونزان بوني كيا كإنسان جنجي ليبوا کە ئینسان خۆی شۆری، کە ئینسان پاک بووە بۆنی خۆشە بێ. ئێمە ئێستا ژەنگی گوناه لێی داوین مسلمانان، کەس نەڵێ من بێگوناهم، هەموومان ژەنگی گوناه دڵی ڕەش کردووین، ماندووی کردووین. خوای گەورە ئەیەوێ لەم چەند ڕۆژەدا خاوێنمان کاتەوە. بۆیە عرفە لەوەوە هاتوو، عولەما ئەڵێن مەلایکەتەکان بەوا ئەزانن کەوا خوای گەورە لە گوناهی گوناهباران خۆش بووە. مسلمانان، ڕۆژی عرفە ڕۆژێکە لەو ڕۆژانەی کە ئەیام وڵایە، ڕۆژێکە خەڵاتی گەورەی تیا بەخشراوە بە سەرزەمین، نەکرد بە مسلمانان، چونکە دین پێغەمەرایەتی ڕەحمەتی خوایە، ڕەحمەتی خوا عالەمیە. پێغەمەری ئێمە سەلی الله علیه وسلم هەل لەو ڕۆژەی کە لەدایک بووە تا دنیا دنیایە ڕەحمەتە بۆ هەموو عالەم، حتا بۆ حەیوانات، حتا بۆ دار و درەخت. چونکە پێغەمەری خوا باسی ئەوەشمان بووە کە فەرمێ: دار و درەخت عەزیەت مەدەن، بەنا حەق دار و درەخت مەبڕنەوە. لەبەرەوە ئەبێ ئێمە لەم چەند ڕۆژەدا بێئاگا نەبین. بێئاگایی زۆر خەتەرە، تەمەنە دەڕوا، کارت دەڕوا. وەختێ گەزانی ئەم چەند ڕۆژە لێ ڕۆیوە، تۆ هەوڵێکت بۆ قیامەتی خۆت نەداوە، لبروا خواي قولة لروجي عرفة دا أم خلاتي بخشي وبا إنسانية بقشتي. اليوم يعني شيء اليوم يعني أمره أم آية لروجي عرفة هاتوا كروجي جمعة بوا تدويني والروبة دواوا في غمر صلى الله عليه وسلم سطو بس هزار صحابي لقلايا في غمر إخوالة تمانية يك حجي كردوا في غمر حجي مال آوائي صلى الله عليه وسلم سطو بس هزار صحابة لخزمتي في غمران لشيو عرفة أم آيات ديت أخواره اليوم شروجك عرفة مسلمانة بويا علمايان علين روجي عرفة بويا بيلين عرفة بإنسان ديني خوي بناسي شان عزيب كاب منهج ربازي خويه أبي معرفتي خواما لمشان رجاء زياد به بناس نعمتكاني بأسماء وصفاتي بخلات وبخششكاني إن جاء الرجاء عرف ما نبني سببه أم آيتا أو ما نبير خاتوا كإما ديني كي كامل ما نهي ديني كي باك ما نهي إستا جنابتان حاليبون أوانيك ادعاي إنسانيتي أنا كرت أوانيك ادعاي ديمقراطي وما في مروفو جان دوستي أنا كرت جان لجان كرت وعقاتا ليس مروفايتي بدس علمو علمانيته ولا شي حالك يا ما أزاني نخلط شي حالتك يا أو درد يا ماشي كرتوتا ونكر أوروبا من لصالي هشتا كان وتار مدى أمولا أوروبا ما فيها يا بعد روشتي هي خواب كانت ولاتي اما ويستهاتوها يستيقي فيها قرتوين بويا أبي اما لمشان روجدا وكو بيشوناني خمان بين وخزمتي قرآن شكري خواب كان لسن نعمتي قرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا شان عظيمة بوتو بومن شان عزيب كي بديني خوتوا كإسلاما ديني إما مروف دوستا جيان دوستا مروف أسوداكا عدالة درستكا لبروا وميدكم إيمو إيوا شرخالك تان بير خموا لبيري مكان شي ذكريك لما جوان ترى خلق دنيا بخلق دنيا أهلا دن من جوام ليبوا يا وجوتان ليبو هي واهي بيزدق وصفي كاربدسك كا بيا هلدا لبروي باري كي باتي اي ايما يما علين الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر با أمل بازارة دروشت متان به لدوكان لسيارة فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أما فرمودي رسول الله أما توحيدة أما تكبيرة يعني إيه مهيج معبودك بحقنا ناسين إلا الله نبيه وكسج بقور نازانين وشريعت لكسور ناقرين إلا لالله نبي نالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا تخوى معقولة مسلمان بشك مسلمان كر ملا كر الشيخ كر أهلي مزقود برنامج شرق وغرب ورقري يا شرق وغرب برنامج كان دياره شهواته برنامكيان تدميره تدمير عقيده تدمير اخلاقه تدمير جيانه بو املوان برنامج ورغري ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب المانيا كان اهلين حيوان سربرين غناخا ظلم لحيوان بلام من الكشتنو مسلمان كشتنو مسلمان سربرين طبيعي بلا ينوى أقتل ليه يعني أولا دليان نرمى بس زمانانا أولا تشاويان بالرحمة وأولا مروف دوستن على أم حيوانا قناحي كيه وسريبرن تو سيريكن سيريكن ها ئەی ئەوان چیان کردووە؟ خومبەلەیوان دروست کردووە بەجارێ شارێ وێرانەکە. من جارێکیان لە محاضرەیەکە وتم حیکمەتی خومبەلەی زەڕە چییە؟ دار و درەختە؟ باخ و باخاتە؟ یا جینۆسایدی مرۆڤە؟ ئێمە بێئەگا کراوین بەڕێزان. مغفل مغفل یعنی دەرزی بێهۆشیمان لێدراوە، کەوتوتە نەژێر کاریگەری عولەمە و عەلمانیەتەوە. ئەم دینە عەظیمە. تۆ سەیری کە هاتووی بۆ جومعە بۆ نێو لە خۆت داوە، خۆ شۆردووە، نینۆکی کردووە، بەسەر خەڵکە هەناونانی. ئەمە هەفتەی جارێک ئیسلام کۆتە کاتەوە، تەتخیفمانەکە. لەبەرەوە ئومێد دەکەم ئێمە ڕۆژی عەرەفە چوار پێنج ناوێکی هەیە لە بەریکە: يوم العتق من النار، يوم إكمال الدين، يوم المغفرة، يوم المباهات. إبرو أم حديثم خوان دوا بوتان خوان موا للروج عرفة دا لأخيري روجة كدا. طبعا في غمر من محمد صلى الله عليه وسلم أفرمي أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. روجي سيشمي داهاتو مشن بو بازار برزا، روجي بازار نيا بەداخەوە. ڕۆژی دوعاە، ڕۆژی کوروزانەوەیە بۆ ئەوەی بە ئیمانەوە بمرین، بۆ ئەوەی نەکەوینە ناو دا و بەڵای ئەم فیتنەی آخر زەمانی کە هاتووە. اینجا فەرمێ ئەفضل ما قلت ئەنا والنبیون من قبلی لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ورن أم عرف يمر ببازار دو صجار أم ذكربكن بزانا دلي جيليا أما تذكر نوي عقيدة وإيمانة خوا شريكينية جيان بدس أوا مردن بدس أوا خير بدس أوا حنا سكان مان بدس أوا هتشيك مان هيا كرم وفضلي أوا لبر أوا بال الروج عرفدا دعاب كين بومن الله كان مان دعاب كين بومن الله كان مان شن من علي منو تو يستا عقيدي لدس داوزاني بتانا شوين أوا بسيار بكن لك شكان تان زانا باوري بحجاب ماوا هربية صحبت لەگەڵ ئێوەمە لە کوڕەکانتان دانیشن بڵێ باوەڕی بە زینبوونەوە هەیە؟ بڵێ باوەڕی بە جەژنی قوربان هەیە؟ ئامادەی بۆ جەژنی قوربان حضوری هەبێ؟ زۆر خەتەرە ها، چکو ئەم ئیعلامە، ئەم پروپاگەندەی ئیعلامیەت و عولەمەیە هاتووە ئێمەی جێل کردووە. ئەم دینە گەورەیەمان لاکەم بۆتەوە. لەبەرەوە با لە ڕۆژی عەرەفەدا ئێمە حەدیسەکە ئەمەیە، فرمي أو روجي عرفي كبيغمري خوال قصة بيس هزار صحابة يا كم تري أزياتر. فرمي يا بلال أنصد لي الناس توسير أم مقامك أزان بلال كي بلال رشبي استيكا حبشي أو وقت خوي كويلب أو أزاد كراو إمامي أبو بكر أزاد كراو كتشي لم كرنبالا قوري دا لم كورا قوري دا كا کۆڕێکی عالەمی گەورەیە و بۆ ئیعلانی جارنامەی ژیانە لەسەر زەمینە بلال کاتە ناتیقی رەسمی. فەرمێ یا بلال ئەنصت لی الناس، فەرمێ بە خەڵکەکەم بۆ بێدەنگکە. بلال چێتە سەر بەرزیەک، فەرمێ ئەیوها الناس ئەنصیتوا فئن رەسول الله یتەکەلم. فەرمێ مسلمانان بێدەنگ بن پێغەمبەری خوا قسەکە. والله لە شەرحەکە هاتووە فەرمێ أوسط بززار كسب بوني داي بلال شركة لدمي أنا ونما حميان بيدن. هو جيلي صحابية جيل قرآني فريد بيدن غوغايشي دغدغيشي انجا في غمري خوا سيكر بويان دعاي كر بويان مجدئك دا بيان. فرمي أتاني جبريل الآن، أفرمي قبل الغروب، أما قبل الغروب فرمي جبرائيل إصحاب ولام جوتان إبراهيم في غمرة. فرمي بل يا رسول الله، فرمي أقرأني السلام، فرمي سلامي لأخوائي قربوا هنا، فرمي بشر أهل عرفات. فرمي يا محمد مش دب دب وانيك اليرن جا امیست کلمی کتیا گلی بیرم نشه بیلم بو ما مسایان و خوانواران ضروره بخل که بلن در باری اصحابی کرام سطو بیس از صحابه لویه اما سالی ودا وداعا پیغمبری خواه فرمه پی موترا مجده بده با اهل عرفات چی بلیم یا جبریل ان الله قد غفر لأهل عرفات وضمن لهم التبعات لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيان بلي أي أواني كيساليرن خوال قناهتان خوشبو أو أي حقي خلق شيء بسرتان وخوال قيامت ضمانك خويبوتان جيبجيك جا قرب سر أو كسي برامبر بأصحاب أدبيك تيبقى لما سطو بيس هرزا صحابة أم جدي بيدراو ببيش جاوازي لبرو مسلمانان إما قرباني من لبيش شوية خوتان حاضر كان لو كاتيك حيوانك أبي الله أكبر الله أكبر بدنجي الله أكبر بيبا بسم الله لبير نشي الله أكبر بسم الله دروشمي إيمايا كان عظيم إما لجرنا شيكين ماليك نام يعني لجيران لفقير لهجار لخلق قوش نخوا تكافل اجتماعي همو من بيكوا قرباني اخوي همو من بيكوا يسامر لو روجه ودك استلفوني بكردو ما وسا توسيري ام دين داري كشان جوانا لكردو ما وسا ما وسا جان تخوابو ما يقرس كم قرباني بكم بخوازور عشقي قرباني بارمني حزا كم خرس كم قرباني بكم ما شاء الله قرض او بركتي ايمانه او بركتي بقور زانيني قربانيه ليرو لويش دعايا ابيستين بروباغاندا بلا وكانوا كولا او قربانيه كي باشا بكي بخير باش ترواني برزان علماء الين لفقه الين الاضحيه اكبر وافضل من الصدقات تنك مشاعريه نبي بملينين سنده ابينا ابراهيم ابي بقور ابزاني خوتان حاضر كن بو روجي عرفه وامشان روجي ماوا نيجاكاني بياني بجماعتكن حيفا حيفا بومن بوتو ام موسمت هي نيجي بيانيت هي امز قوت جوانانا يسال لغزة خلناو خيميشا قرآن لبركة خلناو خيما جمعة وجماعتك نايبينين مز قوتي انماو خسخانه نماو لناو خيما دين داريا كان دعاب كان خواتا قيمان نكاتو يا مصدان هزار نعمت مان هي بأمن وأمان لمالي خمانا لمزقوتي خمانا لقال اويش ها بردوام برسيانا كانوا ايان خوش بخوا بيشوناني يما دين داربون والله تازم بودركي عوامكي بيشوناني يما لخنواركي اسام دين دار تربو عوامكي ازاني وتوانا چي كان اخويا كافران من بسر ازال لك كافر زور بي الرحمه زور بي وجدانه زور بي انصاف برانبر بي انسانيه لبرو مسلمانان خمان حازكن بو ججني قربان نيلن من على كانت اندور كي ولا ججن او مراسيمه بقوره بقرين يمل صالك دو ججن مان هي با شيطان رجم كين بيكتري عاشت كينوا با بقسي شيطان نكين لم تن روجه دا خير وخلات زور بكن چونك هجاران وفقيران ونداران خزمك سوكارتان اواني ناكسوال كرن ها دوباره كمو اواني كمال مال وبازار بازار ودوكان اگرن اواني سوال كرن بواني مدن اواني كمتعففين بيان دوزنوا برسياريان كن بيدن بواني خيرتان اگا بلكو ان شاء الله برأم حديث بكوين ازكى الاعمال احب الاعمال اطهر يعني بس شوار نوع بيغمر فنبيتي خوشويسترين چاکترین باشترین ببرکتترین کارو کردوی خیر لم در رجای بی آگام بن مسلمانان سرمیشانن خواهی گوره دوائی لیکن برحمت و بزی خوی لخوی غفلت خبر من کاتو یا ربی خواهی توفیق من بی بو برکاتیم در رجا یا ربی خواهی بخاتی عظمت و گوره خود لخیر و برکاتیم در رجا محروم من نکی بهوی بی آگای خو منو یا ربی خواهی عاقبتی بتمنکان بخیر بیاری خواهی گنج و لاوکان من دامزراو بغیرت کی خوايا حياي افرتكان من زياد كي يا ربي خوايا بمن بارزي لمؤامره ولبلاني ناحزان ومنافقان ودجمنان خوايا خوشكو بلايكي زور لدور ولنزيك بتايبتي لهوليره وتلفوني هيك الامره تیانی مناڵێک حاڵی زۆر خراپە و برایەکیش لێرە سارە لێی داوە براکانی لێرەن داواکەن لە ڕەب العالەمین خوا بۆ خاتری گەورەی خۆی بە سیفەتی قودرەتی خۆی ڕەحمیان پێ بکا خوا شیفایان بدا خوا ئازاریان لەسەر هەڵگرێ خوای گەورە داوا لێ کەین ئەم چەند ڕۆژەمان بە نیسی بکەی بمانگەێنیتە جەژنی قوربان خوایە ئەم جەژنەمان بۆ بکەی بە دوو جەژن خوایە تاغوتەکان فرعونەکان نەمرودەکان بێڕەحمانە مسلمانانە کوژن خوایە نەمرودەکان لەبەردەم قودرەتی تۆدا زەبوونن لاوازن خوایە دەسەڵاتی خۆتمان نیشان بدەی لەم دە ڕۆژەدا کە ڕۆژی نەسر و تەمکین و فەرەح و خۆشیە خوایە مسلمانان لەو سەغڵەتی ڕزگار کەی خوایە سەهاینە و ئەوەی ئەعوانی سەهاینێ شکستیان پێبێنی خوایە بە ئاواتیان نەگەن خوایە شکستیان بێپێنی دەسەڵاتیان لێبسەنیتەوە اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي

0: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كأوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون باندي پيروزي نيوارو بگويري شار اسليماني دورو بريد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گرائلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همو نويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كذا فرمي هركسك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريغنيلا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي ديك داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرابيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

حاج يعني برئيس وجهاد تيكوشان اسم الاخوة نعمل جهاد الحج باشترين جهاد حج نعمل جهاد الحج باشترين جهاد حجلك يا اخوايا احسن الجهاد واجمله حج

على عشر غزوات في سبيل الله قاداشي زياتر لقاداشي دجار جهات كردن لبنا يخوي يولي تبارك وتعالى حاجياني مال إخوة تختي هالبجراوي وخلقا وفدا دسم ولا إخوة الحجاج والعمر وفد الله حاجي كان عمره كاران وفدا تختي أو خلقا منري أو خلقا ولا إخوة تبارك وتعالى او انا بتاي بدل شي قدر يا فازي شعبان او ابن عباس فرمي نايا الاخوة ودابزي وكامانا دبي بن النيوان يمشون في روزا لو ساتو كات دياري كلا ودا حاجيان درون لروجة هرم مزنكاني صعبا لبيروز ترين كاتو شوين دا عبادة بخوان جامدا افضل ايام الدنيا ايام العشر شاكتين روجاني صعبا اخوة او دروجه كاوان حجيتي عن جامدن لبنا اخوايا حاجيان ما اخوا برو بختوري الروم برو بيترسي الروم دسنا حرمي كوكو هيج كسينات وان اخراقيا كبغين يدو خنجان كا حرما امنا من دخله كان امنا او كسيب شتا حرمي اخواوا بيترسى لفقيري لنا خوشي لدرد بلالة همو قلتو تشيشيك حاجيان ما اخواه اشنا شقي زوي كعبي بيروز وفور ما دبنا وهمو بناه يا نامني همو شحناتي سالب شحناتي زيان بخل جستيان ودرون يا نامني دو بيغمبري قاخمي استمتعوا من هذا البيت برون بختيري خوشي خوتان ورقرن لطواف كبنتان نشرا دوري مالك إخوة تبارك وتعالى حاجيان دقرين واه بركتيان هيلا جستيان لإيمانيان لكاركانيان هداية دراوبا شنك شنة شوينك ومباركا وهدى للعالمين مباركة وكل بركة أو شوينة بركة أيدهن وبويرة وأو شوينة شوينة هداية الرم ويبو كساني كبل الرالشيان هيرس الإسلامي بيروز حاجياني مال إخوة دبنا كساني شي خاون نور نوراني لدنيا ولقيامة وشي اسمعنا فمي رميك الجمار كان لك نورا يوم القيامة الرجم الشيطان كيف أما دبيت نور رناجي ولا روجي قيامته وبهمو طالق جيك يقع على الأرض كأكيت الزوي بكت الموت عشين يكون لك نورا يوم القيامة هل هم دبيت نور رناجي ولا

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانگ بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پايي برزمبو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بلت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو إسلاميش آيينم بيت أو خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. سعيد كريم سيب رزاي خويلي بيدليت بيابيك لأنصار كان كوتسر مرقوا وتي من فرموديك تان بود جرموا لبر هيتشتيك بوتان نا جرموا تنها بأميدي پاداشتكين بيت جمله بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو: اگر یشکتان دز نیوش بگرید، دز نیوشی کی باش پاشان بروات در و بو نیوش، اوال اگل برز کدنوی پی راستی دا خواهی گور چاکی کی بو دنوسید، ول اگل دانانی پی چپی دا خواهی گور خراپی کی لحل دورینید، جا اگر حاتم از گوتو نیوشکی بجماعت کرد خواه لی دبورید، و اگر هاتم از گوتو نویج جماعت

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: مسلمانانی بریز خوشویست یما لوقت و ساعتی کی زور پر لخیر و برکت این للاینی خواوا خوا یمی زور خوشوی لبروی تمن من کرتا کو ملک زمانو کاتو شوینو وقتی داو پیمان بو اوی بگناه و نمرین بپاکی بگرینو ولقیامتی شعب لو پایمان کمتر نبیو درجاتی برس بدست بینین مسلمانان بشعر یک دست بیکم زور گرینگ ایم بزانین چن یک غافلین لروج گورکانی جیان شاعرانی ایما خواناس بون شارزابون لعقیده شارزابون لإيمان لقیامت لدین بویا شاعری گورمان افرمی خیالی پوچی دنیا و ها دماغ و دلمی پیچا و روجی قیامت مگر قیامت بیتا و فکرم اجل هاتو دورم ادا حاضر با وقتی دورو تسلیما منی غفلت زده اشتا هر خریجی مسئله دورم او منم مشغولین با دنیا و وقتی گزانین بارو بنا اپیچین و ناو من اخوان ریتا و دعایی لوی پشی ما نبین و بوی من امو تارا بیرتان خمو بو اوی لقیامت پشی ما نبین و برایان یمله چن روزی چې ګوره داین روزی یادی خوایا روزی نزیګبونه ولا خوایا روزی دلدانوی هزارانا روزی خو خاوین کړنو خو پا کړنو یا روزی معرفتنا سینی خوایا امرو ام لطیفین خوند ولا بریکه زود الخوشی مسلمانان علي لماذا سميت يوم عرفة بيوم عرفة ليش الكتاب كان هاتوا علي دواي اوي خواي جورا غناهي مسلمانان اسريتوا دواي اوي لروج عرفدا خواي جورا غناهو جنغو تاوان لسر ايمان دارانو اواني لعرفن بتايبتي اسريتوا دواي باغونا ويان تفوحو رائحة طيبة تشمها الكون والكائنات والملائكة فتعرف الملائكة بأن الله قد غفر لهذه الأمة الله أكبر دعاي باقبونا ومان لقنا بوني كي خوش برز بيتوا لكيوي عرفات أو بونا زن بوني كي كإنسان جنجي لي بوا كإنسان خوش هوري که انسان پاک بو بونی خوش بی اما ایسا جنگی گناه لی داوین مسلمانان کس نلی من بی گناهم همو من جنگی گناه دلی رش کردوین من دوی کردوین خواهی گوره ایوه لمچن روشه دا خواهن من کاتوا بویا عرفه لو هاتو علماء الین ملائکه کان بوا ازانن کوا خوای گورا لگناهی گناه باران خوش بو مسلمانان روزی عرفه روزه ک لو روزانی ک ایام الله یا روزه ک خلاتی گوریتیا بخشراوا بسر زمین نکر با مسلمانان چون که دین پیغمبرایتی رحمتی خوایا رحمتی خوا عالمیه پیغمبری ایم صلی الله علیه و سلم حلو رجی که لدائیق بوا تا دنیا دنیایا رحمت بو همو عالم حتی بو حیوانات حتی بو دارو درخت چون که پیغمبری خوا باسی وش من بوا که فرمی دارو درخت عزیز مدن بنا حق دارو درخت ما برنوا لبروا ابي ايما لمشن روجدا باغا نبين باغا يزور خطرا تمن دروا كارت دروا وقت يغزاني ام شن روجد ليرويوا تو هولك بو قيامتي خود نداوا لبروا خواي قولة لروج عرفة دا أم خلاتي بخشي وبا إنسانية بقشتي اليوم يعني شيء اليوم يعني أمره أم آيته للروج عرفة هاتوا كروج جمعة بوا تدويني والروبة دواوا في غمر صلى الله عليه وسلم سطو بس هزار صحابي لقلايا في غمر إخوالة تمانية يك حجي كردوا في غمر حجي مال آوائي صلى الله عليه وسلم سطو بس هزار صحابة لخزمتي في غمران لشيو عرفة أم آيات دي تخواره اليوم شروجك عرفة مسلمانا بويا علمايان ألين روج عرفة بويا بيلين عرفة بإنسان ديني خوي بناسي شان عزيب كاب منهج ربازي خويو أبي معرفتي خواما لمشان روجا زياد به بناز نعمتكاني بأسماء وصفاتي بخلات وبخششكاني إنجا روج عرفة من بني سببه أم آيتا أو من بير خاتوا كإما ديني كي كامل ما نهي ديني كي پاك ما نهي إستا جنابتان حاليبون أوانيك إدعاي إنسانيتي أنا كرت أوانيك إدعاي ديمقراطي وما في مروفو جان دوستي أنا كرت جان لجان كرت وعقاتا ليس مروفاتي بدس علمو علمانية ولا شي حالك يا ما أزاني نخلط شي حالتك يا أو درد يا ماشي قلتوا تو نكر أوروبا من لصالي هشتا كان وتار مدا أمولا أوروبا ما فيها يا بد روشتيها يا خواب كانت ولاتي إما ويستهاتوا يستي قيب يا قلتوين بويا أبي إما لمشان رجدا وكوب يشوناني خمان بين وخزمة قرآن شكري خواب كان لسان نعمة قرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا شان عظيمة بوتو بومن شان عزيب كي بديني خوتوا كإسلام ديني إيما مروف دوستا جيان دوستا مروف أسوداكا عدالت درستكا لبروا وميدكم إيمو إيوا شرخالك تان بير خموا لبيري مكان چي ذكر يقل مجوان ترى خلق دنيا بخلق دنيا أهلا دن من جوام ليبوا ايواج جواتان ليبوا هواهي بيزدق وصفي كاربادستكا بيا أهلا دا لبروي باريكي باتي اي ايما ايما علين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر بعمل بازار دروش تمتان به لدوكان لسيارة فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أما فرمودي رسول الله أما توحيدة أما تكبيرة يعني إما هيج معبود يقب حقنا ناسين إلا الله نبي وكسج بقور نازانين وشريعت لكسور ناقرين إلا الله نبي نالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا تخوى معقولة مسلمان بشك مسلمان كر ملا كر شيخ كرة أهلي مزقود برنامج شرق وغرب ورقري يا شرق وغرب برنامجين ديارة شهواتا برنامجين تدميرة تدمير عقيدة تدمير أخلاق تدمير جيانة بو إملوان برنامج ورقري ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب المانيا كان علين حيوان سربرين غناخا ظلم لحيوان بلام من الكشتنو مسلمان كشتنو مسلمان سربرين طبيعي بلا انا حقت لي يعني او انا دليا نرمه بس زمان انا او انا شاويان بالرحمه او انا مروف دوستن علي ام حيوانه غناحي كي وسريبرن تو سيريكن سيريكن ها ای اول چیان کردوه خنبلیوان دروس کردوه بجال شهر ورانکا من جاله چن محاضره کاوتم حکمتی خنبلی زرچیا دارو درختا باخو باخاتا یا جینو سایدی مروفا ایم من بی اگاک راوین برزان مغفل مغفل یعنی درزی بی هوشی من لیدراوه كوتوت نجير كاري قريع أولا مو علمانية توا أم دين عظيمة تو سيري كهاتي بو جمعة بواني الأخوة داوا خوش وردوا نينوك كردوا بس الخلق هنغاوناني أما حفتي جالك إسلام كوتكاتوا تثقيف مانكا لبروا وميادا كم إيما روجي عرفة شوار بيزناوي كي هي لبريكا يوم العتق من النار يوم إكمال الدين يوم المغفرة يوم المباهات إبرو أم حديثا مخوان دواب وطان خوان مو در روج عرفة دا لأخيري روجة كدا طبعا پیغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم أفرمي أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة روج سيشمي داهاتو مشن بو بازار برزا روج بازار نيا بدا خوا روج دعايا روجي كروزانا ويا بو اوي بإيمانا وبمرين بو اوي نكوينا ناو داو بلاي ام فتني آخر زماني كهاتوا انزا فرمي أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ورن أم عرف يمر ببازار دو صجر أم ذكر بكن بزانة دلي جيليا أما تذكر نوي عقيدة وإيمانة خوا شريكينية جيان بدس أوا مردن بدس أوا خير بدس أوا هنا سكان من بدس أوا هتشيك من هيا كرم وفضلي أوا لبر أوا بال الروج عرف دا دعاب كين بومن الله كان مان دعاب كين بومن الله كان مان شن منالي منو تو يستا عقيدي لدز داوزاني بتانا شو نوى برسيارة بكين لك شكان تان زانا باوري بحجاب ماوا هربية صحبت لقال ايوما لك ركان تان دانشن بلي باوري بزينو نوى هيا بله باور با جشن قربان هيا آماده با جشن قربان حضوره به زور خطر ها چکو ام اعلامه ام پروپاگند اعلامیتو اولمه هاتو ایمه جل کردو ام دینه گوره ما لکم بوتو لبرو با لروج عرفه دا ایمه حدیثه که امه فرمی او روج عرفه ای که پیغمبر اخوه لقصتو 20,000 صحابه یا کمتر یا زیاتر فرمو یا بلال أنصت لي الناس توسير أم مقامك أزان بلال كي بلال رشفيست يكا حبشيه وقت خوي كويلبو أزاد كراو إمامي أبو بكر أزاد كر كتشي لم كرنا بالا قوري دا لم كور قوري دا كا كوري عالمي قوري وبو إعلاني جارنامي جانا لسر زمينا بلال كاتا ناطيق الرسمي فرمي يا بلال أنصت لي الناس أفرمي يا بخلك كم بو بيدانك بلال شت سر برزيك أفرمي أيها الناس أنصتوا فإن رسول الله يتكلم أفرمي مسلمان أن بيدان بن بيغمر يخاقسك والله لشرح حكايات وأفرمي أوسط بسزار كسب بوني داي بلال شركة لدمي أنا ونما حميان بيدان هو جيلي صحابيه جيل قرآني فريد بدن غوغايشي دغدغيشي ان جاء بيغمر اخوا سيكر بويان دعايكر بويان مجديك دابيان فرموي اتاني جبريل الان افرمي قبل الغروب اما قبل الغروب فرمي جبريل اصحاب ولام يوتاني ابراه بيغمر افرمي بل يا رسول الله فرمي اقراني السلام فرمي سلامي لاخواي غوربو هنام فرمي بشر أهل عرفات فرمي يا محمد مش دب دب وانيك اليرن جاء ميست كلمي كتاج اللي بير من شبيلهم بوما وسايان وخنواران ضرورة بخل كبلن ترباري أصحاب الكرام سطو بيسا صحابة لوي أما صالي وداع وداع پیغمبري خواه فرمي في مترا مجدبدة بأهل عرفات چي بلهم يا جبريل إن الله قد غفر لأهل عرفات وضمن لهم التبعات لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيان بلي أي أواني كيساليرا خوال قناهتان خوش بو أوي حقي خلق شيء بسرتان وخوال قيامت ضمانك خوي بوتان جيب جيكا جا قرب سر أو كسي برانبر بأصحاب أدبيك تيبقى لما سطو بيس هرزا صحابة أم مجدي بيدراو ببيج جوازي لبرو مسلمانان إما قرباني ما لبيا شوية خوتان حاضر كان لو كاتيك حيوانك أبي الله أكبر الله أكبر بدنجي الله أكبر بيبا بسم الله لبير نشيا الله أكبر بسم الله دروش مي إمايا كان عظيم إما لجرنا شيكين مالك نام يعني لجيران لفقير لهجار لخلق قوش نخوا تكافل اجتماعي همومان بيكوا قرباني اخوي همومان بيكوا يسامر لو روجا ودك استلفوني بكردو ما وسا توسيري ام دين داريك چند جوانا لكردا ماوا ما وسا جان تخوابو ميا قرس كم قرباني بكم بخوازور عشقي قرباني بارمني حزا كم خرس كم قرباني بكم ما شاء الله قرض او بركتي ايمانا او بركتي بقور زانيني قربانيا ليرو لويش دعايا ابيستين بروباغاندا بلا وكانوا كولا او قربانيا نكي باشا بكي بخير باش ترواني برزان علماء الين لفقه الين الاضحيه اكبر وافضل من الصدقات تنك مشاعريه نبي بمرينين سنه ابينا ابراهيم ابي بقور زاني خوتان حاضر كن بو روجي عرفه وامشان روجي ماوا يرجكاني بياني بجماعتكن حيفا حيفا بومن بوتو ام موسمت هي يجي بيانيت هي امز قوت جوانانا يسلو لغزا خلناو خيميشا قران لبركة خلناو خيما جمعه وجماعتك انا يبينين مز قوت ياناماو خسخانه نماو لناو خيما دين داريا كان دعاب كان خواتا قيمان نكاتو يا مصدان هزار نعمت مان هي بأمن وأمان لمالي خمانا لمزقوتي خمانا لقال اويشها بردوام برسيانا كانوا ايان كوش بخوا بيشوناني يما دين داربون والله تازم بودركا عوامكي بيشوناني يما لخنواركي اسامة دين دار تربو عوامكي ازاني وتوانا شي كان اخويا كافران من بسر ازال لك كافر زور بالرحمه زور بوجدانه زور بانصافه برانبر بانسانيه لبرو مسلمانان خمان حازكن بوججني قربان نيلن من على كان تندور كيوته ولا ججن او مراسيمه بقوره بقرين يمل صالك دو ججن مان هي با شيطان رجم كين بيكتري عاشت كينوا با بقسي شيطان نكين لم تن روجدا خير وخلاص زور كان چونکه هزاران و فقیران و نداران خزم کسوکارتان اوانه ناکه سوال کرن دوباره یکم او اوانه که مال مال و بازار بازار و دوکان اگرن اوانه سوال کرن بوانه مدن اوانه که متعففین بیان دوزنوا پرسیاریان کن بیدن بوانه خیرتان اگا بلکو انشاءالله بر ام حدیث بکوین ازک الاعمال احب الاعمال اطهر یعنی بسید چوار نوع پیغمبر فرمیدید خوشویسترین چاکترین باشترین ببرکتترین کارو کردوی خیلم در روشای بی آگام من مسلمانان سرمیشانن خواهی گوره دوائلیه که برحمت و بزهی خوی لخوی غفلت خبر من کاتو یا ربی خواهی توفیق من بی بو برکاتی هم در روشا یا ربی خواهی بخاتی عظمت و گوره خود لخیر و برکاتی هم در روشا محروم من نکی بهوی بی آگای خو منو یا ربی خواهی عاقبتی بتمنکان بخیر بیاری خواهی گنجو لاوکان من دامزراو بغیرت کی خوايا حياي افرتكان من زياد كي يا ربي خوايا بمن بارزي لمؤامره ولبلاني ناخزان ومنافقان ودجمنان خوايا خشكو بلايك زور لدور ولا نزيك بتايبتي لهوليره وتلفوني هيك الامره تاني منالك حالي زور خرافة وبرايك ليرة سهرة لي دوا براكاني ليرن دواك اللي رب العالمين خواب خاطري قوري خوي بصفتي قدرتي خوي رحمان بيبكا خوا شفايا بدا خوا آزاري على سر هالقريه خواي قورة دوال ليكين امشان روجمان بنسيبكي بمان غيري تججني قربان خواي ام ججنمان بوبكي بدو ججن خواي طاغوتكان فرعونكان نمرودكان بالرحمنة مسلمانان كجن خوايا نمرودكان لبردسي لبردم قدرتي تودا زبون لاوازن خوايا دا صلاتي خوتما نشان بدي لم در روجدا كروجي نصر وتمكين وفرح وخوشيا خوايا مسلمانان لو سغلتي رزقاركي خوايا صهاينو او اعواني صهاين اشكستيان بيبيني خوايا بآواتيان نقن خوايا اشكستيان بيبيني دا صلاتيان ليبسني توا اللهم آمين. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمين.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي إسلام سكويك برا بكردني فرمودكاني دعاين بيغمبر.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه اجمعين. خوشوی سانی رادیو محراب جاری کی تریش بخوشحالی و دینو خزمتن با پیشکشکنی برنامه کتن برنامه پرسیار کانی ایو با امیدی که به همومان بتوانی انشاء الله تعالی تیشی خیلی سر بابت شرعی کن و دوده لروجی مبارکی عرفه و روجی ججن قربان زیگ ابینو و استا نوین رکان من ایتر وده برو آماده کاریان هیا کس بین یوم الترویه و دوس بی روجی عرفه پیروزه انشالله خواهن آماده اکنو برو کیوی عرفه بره اکون دلخوشین باوی که نوینر من هبو لخزمان و دوستان و اهلی مزگوتو دراوسه و کسو کارو مسلمان اکان من باوی که امسال که خو من بو من نکراو بچین بو حجی پیروزی مالی خواه خواه ایگور سالی که تر بی که بنصیبی او کسانی که حجیان نبو بنصیب و با بجامهنانی ام مراسیمه گوره دیار مراسیمی حج جگلوی که مراسیمی که گوره و حجی کان منو نوینر کان من لوی حلت آسن پی بدعا و عبادت لهمان کاتی شا مراسیمی که گوره بو خومن کمال اعمال صالحی تیده هیا کلم چند روژه دا دست من اکبید و گورترینیان قربانی کردنه پاشان روژوی عرفه و پاشان دعا و پارانو کنه بابت کن ملسه ام بابته و تایبتی بابتی قربانی با کی ابی و با کی نبی چون درسته و چون درسته هر پرسیار اکتانه بی هر رون کنه و اکتانه برای خوش اکمانه بید زیاده اک بید با به هسکنی برنامه که ایما بندل خزمتانه هنین وستافی بشی کنترول ما وسانی بشی کنترول خدمتی ایوی برای زهین چون که راست و خویو ایو دتوانن لم کار خیریا پشی خودتان هبیو به چند به دقیقه به چند دود چند دقیقه لکاتی خودتان بگنو یا گری برنامه کبنو باش داری برنامه کبن یستش لناوبری که کرتا جمال تلفون کن للای خودتان خوش کن براین یاداش بکن پاشان دگر این و خدمتی ایوی برزو پیشکش کنی بنام
0: بیسرانی برزو خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا در بن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شما سی شما پین شمانده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان و خوشویستان دگرین و خزمتان ام روشانه روشی دی زلحجه در روشی زلحجه و در روشی زلحجه روشانه کی تایبتن که با عبادت تی تایبتی تیاب کری لدعا لصدقه لسردانی نخوش لپرسینوا لگردن آزادی کردن لبینی مروفکان طلیع شاوکان دا تصاف کردنی درونکان من روژانه که اروات تا سالی که تر نای بینینوا خوی جل جلاله فضلی واب و بو ام امتی اسلامیه ناو بناو بونه کن بوده کاته و بوی عبده کن بگرینه و خوچون جاری و هیا خواهی گوره فیتنه و بلایخ من بونه ری بوی توبه بکن و لا رونه انه میفتنونه فی کل عام مرتن او مرتین و هر من لهمان کاتی شا خواهی جل جلاله برلطف و رحمی خوی بو امت اسلام مراسمی که دانه و بومن که پیرتره دروشمی و جهنانی حجی مالی خواه و حجی مالی خواهش جگه لوی که لیره و بطایبتی بوی در روید پاره که زور صرف دکید لوی لو ولاتا امینیت و مدتی جاری مانگی دمینیت و تاوکو مراسم جبه جده کرد لا طوافی کعبه پیروس سعی صفا و مروا احرام بستن هر هموی اگر به تفصیل چی سری دستی خیل سر خالکان نود بینی لیبکین نهینی زوری تیایه بلام او نهینیانا تانه چی تاوی با عملی نی بینی نای زنید شتیکا او کچون علی تالی نخوی تو تانه چی جی نزنید تامی چی تیجی حجیش تایبته هموی خیر و برکت بلام چیجی که با ایمش خواهی گوره بجدار من اکاتی ایده روشی عرفه عرفه گردالکه یکه شاخی که زور برزیج نیه همو کسی گت پانه چه سرکوی پیایه لوی دشته کی صحرایه لیستاده که جیان برو پیش رو چوه او حاجیان کن که چن خیمیان بودن را و مبرید و امشتانه بودن بایی صحتی دیاب کن اگینا در اصل زمانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ورز دوانی بلی زمانه کانی تیری شاوی که اگام اللی بی بمشی و نبو سی جیان برو پیش رو چوه در و دخلی که های ملام عرفه شوینه که متروکه تا رو یک روش ایشمن پیدی روشکی شا یک تاق يوم التروية سويني حاجي بريزة كان من يتر بريئك التروية لوراء إرواءها وإرواءني أو ديري خوانا ما ديك لزماني زوا لروجي هشتما بريب كون أو برن بيكنا دولك دولة كانوا لشوينة كان بكنا أو دانين بو حاجي كان تاوكو أو روجي بيخون او كمالك الاهلي مكه او ان كتو شترشاني خويا او خيره غوراك استيش الحمد لله بالدعم قوبك شكانه لا او لا سعديله فين كره وكان دمن بحاجه كان جام يوم الترويه اصلا السنه دوايا حاجه كان سبيشو شي بيش عرفه اريختنا مينا لمينا لوي ل نيجي مغريبو نيجي نيورو عصر كان با جمعو تقديم باشا كعصر بو دواي نيورو كي بعد الزوال اتشننا وخاكي عرفو تاوكو مغريب امين دو يتل لوي تكون نيجي كان كريكاتي نيجي كدن يلي نيجي كدن اي چي داك التسبيحاتك افارينا الا علينا والاخوي وبتايبتي ساعتا كاني أخيري خواهي قولي بيكا من الصيبي وكساني كتشوا نتشون وجالي تيج بيكات من الصيبيان ساعاتيكا هست أكيت تجلي إلهي داب زيوة حتى لنصي فرمودي بيان صلى الله عليه وسلم آلو ساعتا خواهي جل جلالو داب زيت آسمانيكا داب زيني كلائق بخويت شانازية كا بس الملائكة كا بم عبداني بس الملائكة كا أو ملائكاني كلا يعصون الله كاك حاجي محمد فرمو دايكي محمد فرمو
2: السلام عليكم ومصيبرا
1: عليك السلام دايكي محمد إن شاء الله حاجي بيه بنسي بريزي دادك
2: ومصيب جانو ناقل زحمة تتاريكم بو أقر جنونير دي ليك جاب بنوا دويتا صالب لهوليك يعني مجلسيك آي أمجنونير دي يكتر بدينين نقصك الدنيا بس هي تربي ذن ليش أنا كداني اشتبن جلوس أما
1: بلى والله ابتدينا بس أشج نسخ
2: بارك
1: خزان دايك محمد بسيرك جنومي ديك كسيك عموزان بورزان يقدر نقول جاون بيكو ليك جاونيتو جاري من على شيء لبيني أنا من على كان لبيني أنا مثلا كور جوريبي كش جوريبي ام باو کسی با مالیم کری او دایی که شکایت با مالی کری گلو یک تری بین آیا حرام یک تری بینن وکو کسی که بیگانه و حرام تری وکو چون خوشکی که خواه بینه تا دوینه بو او سری ام روکه که طلاق او تو تبین خوشکی که دینیه دی هیچی نپیویسی با بغصه نپیویسی با دنگ دابرینه نحرامش قصي لقلابك بلان بشتي لوشي شرعيه وكو شو نافلتي نامحرم بينا اموزايكم هيا اموزايكي تيشي هبو اما اموزاي يكم يعملين خيزاني وجابتو كجابتو لك اموزاكي تريوايا فرقي جي. مرحبا بلك جاريوايا سيليكي دود الرحمي شيلة بين يعني اتوكا كوركي هاو بشيان هيلك كتيكي هاو بشيان هيلة بين يعني مرحبا يكا تعزيلي يكا بلام لغيري تنها تشي بوني خلوي بوني خلوة شون يعني خلوة بمعنى اويك دروزني هروخو كافرة بيغانا كيتر شون دروزني لشوينيكا لجوريكا بمينو مؤهل من آمادة من بو كاري هاوسري يعني كاري بيني هاوسرا كان سجي شون او دروزني بو هيچ كاسي دروزني بو مشاركة بتو حكمو كاتاني بالي دروزتا مرحبا ايشي بكا رزي شيلي بكري عفا الله عما سلف تازا او روي نقنجان بيكو پیروز باعیشی لیکا کشنیه نه پیروز باعی لیکا کشوی کرد و تو خو باقی سیله رحمه نتشری سیله رحمه کان نبتشری اگر بیگانش بود مرحبا یک اما ایکال عرفی کداری خو من آیا و کم خوشکبر زاله من داده میی لگل پیاوه کی قصی نه کرد ای بابو تیان بخس نکی ولای نبیت قص نکی بکی و تی قص نکی عرفه واعک عرفه کی نار واقع شرعی کی تنها اوان دي ببنى بيقانا مرام الهمان كاتشا يكشتي تري شتيها اقلم افرتا بويتا بايني قورا طلاقكي ياوا عدكي بسرچوا ام افرتا بوينية بقرت ولا بكورا شوي بيبكاتوا حتى تنكي حزوجا غيره تا شوي كي تريكا اقل قني ما شوكي تري كرو شوكي شي طلاقي داو يا مردو ام جاء اتواني دعوة شكاته قيش بيهنته اما جوابي برسالك سو ما خان فرمو
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
2: دستوش كري لرادي خوش ويستفيخو معناكم
1: يا ربي دستي توش خوش ابو بيمن ديكا
2: يوادار ما مصاجاني ونمونة تنزيابي براسية
1: قال ايوه
2: شوي امكو مغين ما مصاج
1: يا اخوة ان شاء الله وابي
2: زور زور تريد تمام مساجان ام بن برنامانه براسي
1: بارك الله
2: خوشكيت
1: عليكم يميز دست خوشي لپیمندیکی سوما خانك چه باشه
2: ما مساجان من راديو شتملانيا
1: بله هزانم
2: من داران زور شونيز مكر ما مساجان استا نايتم باشا
1: بله
2: تقريبا خاطلم مديك نايتم
1: بله
2: ويا ها ما مصالي خاطلبي بس نخوشيش ميلاني الفياتي لبر اول اسوانن
1: بله.
2: بله ما مثلاً سهنك ألين أجر تونيتي نحبارك.
1: إيه. بله.
2: هاي السنة واجبة.
1: بله.
2: أو تاني ما مثلاً.
1: أنا ما بحسيارك أنت يا بحسياري تنهى أبو بوي بس ليك ويا.
2: يعني تكريسني ما مثلاً. بون مونة كمن أكو خم زواج من كردو.
1: بله.
2: تلم لخم داب من يعني تلم دات لك قبل موي من زواج من كردو. من منالي خم نديني ويعني ما وصلت كم لو كتاب عشان كم زور زور ظلم سنة دي يعني بزين بخوم عادي كوا إن جوا وصل من حرش كم جاي كم وصل من راضي نعلم يعني من نازا نمسك كم.
1: بله.
2: ما وصل يعني هني باوك وداي هي في النعلم باوك وداي. كل ما صار أنت حقي أولاد بسد حودي حقي باوك وداي بسد أولاد وهاي. بس هو حقي أولادي بسد ديك باوك وهاي.
1: بله.
2: والله ما وصل يعني شون قال إن خوي جورا. حنا جاي كوباو جناح حتى عملي جاي كوباو.
1: الرأس.
2: فلا ما وصلت من جناح بارب من لجيانم جاي كم نازي نكشاهم لجيانم بس في خومي نزانيهم بلو قدرت كم من باوق ما مصدق تأيس الناس نكشاهم وفيش من عليك سكم خدي جانم جانا أنا وفرق فروقش ما نكا من جناح بارب يعني من سيرك ما مصدق من ألم باولا من راضي علينا والله.
1: والا ام تا دینو پیگش نل پرسیاره که با پرسیاری که مولام برو که دائما خرو موبایلک باشه بسات چاو اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی و صحبه و سلیم خواهی گوره موفقه که تو که لبتیاتی شوگاری کرتا شو نیوشکه اتوانی هر ایواره نیوشکه ایشاد کرد چند رکعات بنیتی شو نیوش بکا و ایترکه بکا و بیتا شو نیوش بود پیغمبری خواست آسان فرمی هر کسی نوێژی بەیانی و نوێژی ئیشا بکا کە ئەنەمە تابانی شەو نوێژی کردووە کاتەن گوناهبار نابی شەوگار کورتە نەک تو وەڵام منیش و زۆر کەسی تریش ناتوان لە شەوگار درێژیا خەبەری بێت وەڵام شەوگورا کورتیا خەبەری نابێتەوە دروست گوناهبار شەو نوێژ لەسەر ئێمە سنەتە بەڵام بۆ ئەوەی ئەقەلی شەو نوێژەکە بێتە دی دوای نوێژەکە ئیشا چەند ڕکعاتی سنەت بکە جگەڕەواتی بکە و ویترەکە بکە بێتە شەو نوێژ بۆت والله عەلەم دڵی لە خۆ دامێنێ کاوسەری نەکەوە هەر کاتێ دڵی لە خۆ دامێنێ بزانە سەبر بێ وەخوای گەورەی ئینشاءەڵا بە قەدەر ئەو دڵ لە خۆ دامانە تەعویز بۆ ئەکاتو مصیبەتەکەی توش کردووی هاوسەر نییە بەڵام مصیبەت تەعویز بۆ ئەکاتەوە بە باشتی خۆ لەسەر نەسی فەرموودەی پێغەمبەر ئافرەتی دێتە خزمەتی دەڵێ من ئەبورێمەوە فەرمێ سەبر کەیت وەلەک الجەنە وەلەک الجەنە باشت بووایە فرمی صبر کن بس دعامو که دنه توش انشاءالله با قدر دل داد دامانه کت و با قدر بیتاقد بونه کت خو اجلاته بلا لو کاتا که دل داد دل بیتاقته او ذکری سینا یونس بخوینه لا اله الا انت سبحانك اینی كنت من الظالمین انشاءالله سرکو دو پرسیاری دوامه دایکو باو کت لطو رازینی توش کاتی که ناشر ایش نکروه بی امری خواه نکروه بی امری خواه لگل نکروه اوان هر الان رازینین تو واجبی خود بجیه ناو ئەوان خوانین ئەجر لای خوایە دا دەکەم بەڵێ دایک و باوکی وا هەیە هەر رازی نییە لە هیچ کەسێ نەک لە خلە خۆش رازینە نەک لە تۆ ڕەحمی نییە بۆت سۆز ئەڵناگرێ تۆ تەنها وەساحی بهما فی الدنیا معروفا داییان سەلام بابەگیان بەسەر چاو شتێکی بۆ دێنم کورجاری بەسەر چاوەکەش دایەت لە عادەتە وەڵای واقع بینە بە کتێبی نەبین باوە گیان و دایە گیان بۆ ئەو مناڵانەیە کە هەفتەی ڕۆژی دایکێ بینە مانگی جارێ دایکێ بینە دایە گیان باوە گیان وەرە جاری وای شێ وەڵا قسەی عادەتیشە بێ لە بەینا بەڵام ئینسان سنوورەکە نەشکێنێ سنوورەکە نەبەزێنێ هەر ئەوە دەیتیایە تۆ هیچ ئەجر هەیە ئینشاڵا لای خوا و بەڵکە ئەوان گوناهبارە بن تۆ هەر چاکەکەی خۆتیان لەگەڵا بکە بە ناوی ڕێزۆبانیان بکە ئیتر بەیوان مەبە تۆ لە من ڕازیت خوا لێمان ڕازی بێ وەڵا دایک وای کوێ لە کەس ڕازی نییە ئێنەک لە تۆ تۆ بۆ دڵێژی خوای گەورە هیدایەتیان بدادیا خوا و خوای گەورە هیچ گوناهبار نابی دا دەکەم تۆ بە شەرتێک گوێڕاریان بکەیت ئەمرەکانی خوا جێبەجێ بکەیت و لە سنووری شەرعا بە دەمیان و بی ئیتر پێویست ناکە ئەو عەتفەی نیە نیەتی باقەزە دایکی عەتفی نیە نازانێ عەتف چی هەروەهای ئەی باشێ عەتفی زۆرترە خوای گەورە هیدایەتیان باو ئینشاءەڵا دەرازەی خێرش لە تۆ ئەکرێتەوە سۆمان گیان خوای گەورە موفق کا کچە باشەکەم یاخوا خوای گەورە دڵ خۆشکا بە باشتی خۆی ئامین خوا لەگەڵ بێ خوا حافیزی بێت بینە سەر بابەتەکەی خۆمان باسمان لە ڕۆژی عەرەفە ڕۆژی عەرەفە وتمان بەس دوعایە لە خۆمان پرسین ئەو ڕۆژەی عەرەفەیە نوێنەرەکەی تۆ چووە بۆ ئەوێ دەستی بەرزۆ کردووە هەڵێ ڕابرە لە گوناهی من خۆش بە لە گوناهی فلان خۆش بە دایکوان خۆش بە خۆی گۆ دوعاکی لە خۆی گەورە ئەللاهم مخفیر لی الحاج وەلی من ئستەغفەرە لەهو الحاج باشە معقولە ئێمە دانیشین لەو کاتا چین بۆ بازار فرکە فرکی بازارمان بێ وەڵا چێ با شەربەتەکە و ماماڵەکە برازێن و خوشکان بە تایبەتی ئەم دیمەنە دیمەنێکی غەیرە شەرعیە بە تایبن ڕوو لە دادەکە ئەو دادانە ئەو خێز داخێزانانەکەین کاکە ڕۆژی عەرەفە ماڵ پاکاتەوە خۆی هیلاکەکە ئەوەی بیری نیە زیکرە سبەینێ ماڵەکەت پاکۆکە بازارەکەت بکە مەراسیمی بۆ بەخۆت ئامەدەکە ڕۆژی عەرەفە تا نیوە ڕۆژ بۆ تۆ کردنە هەزابێ بەڵام بەشی دوای نیوە ڕۆی تیا بێڵەرو بەشی عەسری تیا بێڵەرو ئالەو سەعاتە کە خۆر ئاوا ئەبێ ئەی ئەو کەسەی نەخۆشە هەیە ئەی ئەو کەسەی دڵت تەنگە ئەی ئەو دادەی زەواجە نەکردووە ئەی ئەو کوڕە گەنجەی چاوەڕی وەرگرتنەوەی ئیمتیحاناکانی ئەچیت ئیمتیحانی وزاریەوە لە هەر جێگەیەکی ئەی ئەو باوکەی لەسەر جێگەیەکی ئەی ئەو دایکەی کە دڵت شکاوە ئەی ئەو کەسەی کە قەرزاری ئەی ئەو کەسەی کە کەسەکە لێ دوورە ئەی ئەو کەسەی کە گیرە بەدەست مێردەکەتەوە خواردووە ئەی ئەو دەست بەدەست گیر ئالەو ڕۆژا دەستی بەرزۆکە ئینشاءەڵڵا بە ئیزنی خوا دوعاکە مەقوم دوعای عەرەفە دوعای مستەجاب ڕوئیا خان فەرموو
3: سەلام و بەرەکەت و میهرەبانی خوای گەورە بە مامەستای بەڕازی و بۆ هەموو کارمەندان و بۆ هەموو هاوڕێیان بەبێ جیاوازی ئینشاءەڵڵا
1: یا ڕەبی موفق بی خوا جەزا و باتۆ چۆنی دادە ڕوئیا گیان باشی کچە باشەکەم
3: تایم امام استادیان هزار درود سلام مگیانی پیامبرین از زاد خوشتان یک امام استادیان حمد و شکر بخوای دارک امدارش خوای دارم مالتی دم کلگا بارستان و کرمندانه بدویم و
1: حمد و سلام و ایمش بخوای گوره که ایم جمعن لدن یک چکی نظاری خومنو
3: مامسا جان خداوندی گوره ناراسی جنتم بنتیب کن انشاءالله مامسا جان شد خوشتن یکم مامسا جان روژو برتن مثلا برمنا با روژو عبید نیت اینی نوی مردوشی که یکی لو روژو آیا او خیر با او مردو ازاد مامسا جان
1: مردو بله
3: بله مامسا جان دست خوشتن یکم لیست آر جزم تا پیروز بیو نکم مثلا برمونه دنیا ازاشتا گردن من ازاکن و گردن تان ازاد
1: تو گردن من ازاک اگر سی زمری من هبو بشتیک من بو بیده گلتوا
3: مامسا جان علی کسا دوستا کاز گریان ایو گفت سی زبرشتانه بیلی دوستو زی خوتانه هیت سی زبرشتانه بو آمسا جان دست خوشتن یکم یو ادار انشاءالله او من دبونه تان انشاءالله لسر حوزی کسر خواهی دورب تان داتا مامسا جان
1: آمین آمین آمین
3: دخوشم های بوتانو السلام علیکم به یوه دعای خیر السلام علیکم مالکه
1: یه بزرگ بالکسی والام تدام و سرچه که روشو بگری اتوانی نایو مردوی تیب که نخی روشو یا با خود ایگری یا با مردو که ایگری کسی بمری روشو قرزار بو بیتو کاتی خوی توانی بیتی بیگری تو نیگر تو تو اما دو خالتی اتوانی اولا تریکه که لو مرد مالا میراتی صدا کفارتی روژو که بوده یا کسی کل اصیل میلاد گرکانی یا لغیری میلاد گرکانی شی او روژوی بو اگریتو بلا بمرجی او کس خوی قرزاری روژو نبی بو نمونه من باوک مردوا روتوانای بو کات که روژو که با کم ترخمی نگردو تو بلا اگر کم ترخم نبو بیر باوکم نخوش بو بیر مثلا پارکا باوکی من گریمان اما نمونه یک مرد وفاتی کدوم رمضان کی نخوش بود؟ پیوزه که من روزو بگیرم چون که نیتوانی و دوای او مجال مالاتی نبود روزو که بگیرد. ای اگر سالان اگلو پیش به هی نخوشی یا به عمدی روزوی نگرت بید تو ای توانی بیتی بگیرد تو هر نگرت و تو. اما یا لکتریکه کی کفارت کی بوده یا روز کسی که خوی لکسکانی لاسه روزو کی بگیرد تو. فعلى السلام مات عنه ولي وليك عنه ولي وليكي كسكاركي بروجود كاتاني او كاتا بشرتي خوي قرزاي الروجونه به من قرزاي الروجونه على امر وكنيت ما بياني بروجوه بم بروجوي فوتاوي باوك درست بلا اقر بلا موان نيت ما بروجو ابم خوايا ثوابي امر وجوه بو باوك من ابي بجدار بلا اقر كرو كاكتش هر بار روزو یک بگیرن هر عبادت کنن انشاءالله با کودایی کن تیایا بجداره با کودایی که صالحه با کودایی که امری کن بیا با روزو نگو کودایی که با که سومه فقیره او که هر عزیتی دلی من خواه پنه من ایش بجدار ابه بلا هم بشتی شده بار مردو کن من لدوی روزو که کشکن من دعا خیری با کن دعای خیری با کن اما حکم شرکه والله اعلم کاک كان عبد الله فرمو
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: السلام عليكم
1: وزاواتو يا أخوة بارك الله
4: خوشي
1: تيكم مبرنا ميش دس خوشي لجنابتك انتو لبيوان ديك هي بارز يا
4: أخوة إن شاء الله حاجة حاجة إن شاء الله قبول
1: آمين خوالي أنوار
4: قلي وخوشي برونا وخوشي بينا
1: آمين
4: ما وصجان دوك سيار مبو
1: يكم
4: يكم يان كسي شمزيكم دوشین خوشی بود نزدیک کرد که هم نخوشی لسر لرچد
1: بله
4: های وقت که بخیر
1: بله
4: اتوانه سلام قربانی ها بخاطر پشکی حیوانه که گوره و که مثلا بحاو کسا و بیکن اتوانه پشکی بکرد و پشداری کرد پشکی پشکی یه هر ابی حیوانه که حیوانه بکن
1: بله بله تیگشت مولا اما پرسیار یکم
4: پرسیاری یکم پرسیاری دوی میشم هر این نشتا من نظرم کردوا حیوان بکم بخیر
1: بله
4: اتوان لما جشن قربانه یا بیکم با قربانی بوم انوسرت یا هر حیوانکا وکو صدقه اگو من
1: والا افتاد دمو انشاءالله
4: بای گوره جزا خیل باتو انشاءالله
1: بای گوره موفقی که خوزاد باتو کاک عبدالله پرسی کسی توشی حدیثی رودای بو نظری کردوا که حیوان بکا بخیر لا كالي حيوانك نتصدق بحيوان نيته حيوان كم بخير العرفة أبي حيواني بيبو قرباني بشي نك حيواني قرباني واتا أغا مربو بزن بيد ششمان برو سبي صالي كي تاوكل احتياطا رشولاق بي دو صالي تاوكل بي أمانة بان أبي بو أما بو نزركي دروستا ونا بي عيبي تياها بيوكو قرباني بلام لقربانا بل هم نزلي شوم قرباني شنة تيك الله كري بلام تاني لرج قربانا بيش قربان سلي بركة نزلة عادتي نزل واعي وكسي كنزري كت لسر خويدانا واجبي كنا بخوي لي بخوا وحتى أو كسي نفقي لأستو إما نابي لي بخوا يكي نسلي لزورت القولي راجح أفرمي نابي لبالا قولي دي قولي أفرمي لأي مالكي كان خوشيتو عني لي بخوا بلام تشكو بو مالكة تازل درش ولدز أو وخواي من نزل مكد بي هزار دينار ببخشم إيه بي هزار دينار كان بخشم تازل نابي بيان صيال قربو أول لو حكمك إلى وعيا قاعدتان بشي لك بشي قربانيانا بجدار مي مقال هر بورم بنيتي خوي بلي نزل نزلكا بشي حيوانيك مقنا بشقنا بشي قرباني توبيكا لما سألي بشي قرباني شاشتك تان عرسك يسي أماني كوابدان أو ريخرا وبرزانا أمشي بخلق رون أكانو بس بعد روناكي هين معنى مريك بقبودو بشي قرباني نابي مره بو یک پشکی قربانی بلام رشولاخی بو حو پشکی قربانی بی چون یک قربانی اکاد و اما ها کذا رأی بلام بو اهل و بیتکی درسته مثلا من اتوانی حیوانی به روژی ججن اکی با قربانی بو خود و با مارو خیزان و حتی سنتی کفاییه بو اوانیش ابی و که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حیوانی که سر بری کالکات سنوان فرمی بسم الله اللهم تقبل من محمد وأهل بيت محمد وآل محمد حيوانك يتري سربري فرمي خوايا قبولك من محمد ومن أمة محمد حتى أمة محمد إيش بيغم صلى الله عليه وسلم قرباني بوكدو أما بشدار أمن لخيرك والله بيغم قربانيك حضر رسول الله كدو يتسل الله عليه أما حالتك يا بيني بلي والله أما قرباني جبه ونزل جبه لا أبي نقزك جاية قربانيك جاية ليكي جاب كاتوا والله أعلم حيوانك نزركم لقل قربانيك دمجناك يوتمان بشككان نيكيتا بشككانو أويك دوهمش باب السر بخوبي بلما تواني بلي لقربانا كاك هيوكو هيوكو أتن بو أفريقا ويكتوج بو إيران بو روشالات شوك إما تنبلاتي كي فقير إسابتاتي روشالاتي كردوساني خومان خلقي فقيري تي زور هيا كيلو يا غوشت شوتا مليون اتمن غوشت مريش شوتا 500000 نوت قلت بارك ان زور شكاوا خلكش فقيره مسلمانيش افريقيا كي شروا قنالين شونه كانت غزه كي شروا هر شونه كا تشاكي لي بما حتى مع حكم البونيه بلام ليره تواني قربانيك اكري لي بارك ان يجي بوك كان بقرباني بلا حيوان انا زكيش تو سيكي تو نزلك حيوان بكي ام حيوان ليريكي لاشوني تريكي بشتي اجر ايرا بي سي نبيتواني همانو حيوانه ليره لواني ب 500000 بوت تاونه بي لواني بول حيوان لافريقيا وكابرا لكاتي قربانيه بي كابتو منيتي خد نيت نزركي خوته باور لك قرباني تو نيتي خي خوته زيبه حيوانك اللي بو كهما نزركه ب 75 دولار ولا ميمو يشيدك هناكات وتدي مرامي حيوانكات تو نوت ونرخي حيوانك حيوانكات وتدي او فرصت یک علی بابی کم چون که اصلا او رخ را و لیو ایشکان زور کرد اتمنی اوش بکی بجدار ببی یا و الله وعده خوی گری ارمتی من بعد رحمان پیب کم روزی عرفه اتمن روزی دعا و نزای انشالله و روزی بر روزبونه پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمین هر کس لعرفه بر روزبه و نهی صال لو پیش صال لو دعا زنان فهم صلى الله عليه وسلم بارحة أي صلى الله عليه وسلم تنام خصوصيتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر زنان فهم وما تفسيري صلى الله عليه وسلم بشي أكن أفرمي بأوي أكن خواي قوري يعصمه من الذنوب الله بهو أوروج عرفوا لكو مالي قناه خواتوا باريز قلغانة قوت انا كان افهم
5: ما وصي السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمه الله
5: دوای سپاس استایش خواهی گرو به هزاران درود سپاس و سرگیانی پاکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دست خوشیم لجناب سپاس و رزم با جناب و کارمندان با بیشتر برای زکان و سرگیان خواهی گرو موفق و سر برسن تیان که انشاءالله سپاس خواهی گرو زکنم بیانش یومان لدنگی رادیو پیروز که محر یومان لدنگی جناب سنم و سرگیان خواهی گرو همون لایک قربان و خوزم و سرگیان نه ولی من سعیم سال استعمالی.
1: آدم خسارت کرد. آدم خسارت کرد.
5: قربانه. خوازدات من سعیم.
1: بعد اهل بیرون ما و کج عنانی من سعیانی توی الله.
5: قربانه خوازدات من سعیم دست آفرش بیا خواز انشالله. بذار نه تنها سربز دینم من سعیم.
1: امید خدمت تنی.
5: قربانه خوازدات من سعیم دست آفرش بیا خواهی گر رادیو محراب و جناب تن هر عوادن تن زلالو برج بترد انشالله من سعیم و خدمت کنی ام دینه.
1: انشالله و تعالا.
5: قربانه من سعیم. موسا به نسبت زحمت نبی پرسیارک به نسبت ججنه و
1: ججنه
5: یه ما اشتی یک فیرمی مثلا که اگین به یک تری گرد نازایی مثلا لیگه کین
1: بله
5: آیا اگر یک یک کپی یکی مثلا مرحبا یکی گرد نازایی دیگه که مثلا داری گرد نازایی دیگه که تایی جلک گرد نازایی و کبلی توش و بتوش دو انا آیا او گرد نازایی که او ای کاد طواو او ای که علی گرد نازایی طواوی تیر لهموش تکن گرد نازایی کردی اگر بطلج نی کردی بید
1: بله.
5: اول آره اومدم سعیانه که تو زحمتی که توی فضاتم
1: وقتی بارک کلا
5: سعی. فضاتم وقتی ما زنده استان خوش قربان گند استان سعیم
1: اومدم سعیم. فضات وقتی خو. جشن عرفی اموای روزی گدن آزادیه. روزی اتقا آزاد کنی بندکانی خواه. در اصل مسلمانان زیاد لسی روش شرعینی دنگلیک دابر. ما أصلي شرعيوي وأصل أويا أقر يكيك ما فيك مادي خواردبي أتواني أزاديكي وأتواني أزادينكي وأتواني ما فكتي لي ورقيتو أقر قرزار يكيك بين أبي هول بدين أو قرزان لسر شان ما لحجي قرزكاني خلقي دو جولة قرزيكي غيبتيك باسكرنيك أمانة باستغفر الله بيني خومان خومان إن شاء الله لسمان لاتش ملام دل عزيت كدنيكي محق خواردنيكي أما أبي بروين إبراء زمي خومان بكي فيش روجي قيامت بابروين بولايان دسيان ماتشكين اعتراف كدن بهالا قورية من هلا بكر فلان كزل لقال بلان بربتو فلان كات داوال اللي أكم ليه ببولي يمني بنفسي خوانا فنيع أم قدن آزادية كدعوي ليبكي اشتيكي شاك لججنايا لبيش ججن لاركاتي عدد واتشوك ججن كاتي سردانية كدنو كاتي رزقار بونا بو بين بلا أصلي الشرعي لمزقوتك على السلف سعني أنفو قدن ما نازاك تنا فرميانا تقبل الله منا ومنك وإقول لإمش لوش قبولك ما فيك مالك اللي سري كبو بعرف عرفك جوانا قدن من آزاد كفلان كس لو هاي على كاجا خو قدن يجينا بولا بين ما إيه دنيا ياك بلا بس ترجع ولا قدن آزاد كودي قدن آزاد براءتي الزمي أو حقانا بوه آية بدل كدويتي بدل لا يكدو أو يت خوي عملي خوي شون كمسلمان نابي بغزيبي أي هريدي ده تعزق ونا قريتو يعنيك بأدبيكم برامبر بشخص يكرت لجاج نابيان فلانكز بأدبيكم لواني كربي برابر تقرن مال قرن عذابي يتن متهاو حقاكي خوام دس قوتوه لروجي قيامت خوام حاسم خواهي من بيموت شكو اي قرن عذاب كنت شي مكت ما فكيت وخوام بيرو اي او ني كردوه انجا او قناه بعربي شكو مسلمان نابي بغزي لهيج مسلمانيك ببين انجا ام عاد اما عادتا لبريو يبابي قوني كمسي شخصيك لمزقوتايا نا غیبت میکن و نباعث میکن و چی خسرب میکنم کاکا بتهایتی و کسانی که اگر زنی درونیان حساسیتیه اگر در درون جاواز شخصی و آبینی دائما لجومانه لگل وقتی گن آزک ابو چی با باس کنم چی پیوتوم چه باعثه که لیکن کاکا ساسی نوجینی می واب باز بین اما درونی وای لخوشت با خود دروز بک گر دشنه پیروز بی خوای گرده توشول امش قبول کن بلا هر کسی وکو پرسیار که جنابه کهوتی گرن عذابه ایتی من دلی نخوینینو لوانه لو کاتابه دل نیوتی بلا هم دعای ماهی که ایتی انشالله دلی چاکه بی
6: وخواي جوره بأجل بو يحسب كما نيتي دراكاني وان أخويني خوشويستان جشنو جشني قربان يكيك للسنة جورك ناو بريكي كرتو دقرينا وخزمتان إن شاء الله تعالى
0: بسراني برز خوشويست أم برنامه لا استعداد دوباره تكايا أغا داربن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
6: بینو خدمتان وازانم روزی چهارشنبه جشن بیت انشالله روزی سه شنبهش کعرفیه اما مثلا رول کنیم اول ملام وقت واجبی که خوانو عرسان کن جشن گنی گیپی بده بنویسی جشن بتعطی گنج جوانه کن روزی جشن لبرنی شوی جشن لبرنی موبایل کانتان بی چون که شوگاری کرده شوگار که زور کرده زنی سلس لسیو تا دروژی جوازه که اگه تا سی و بیز دقیش بانگی بیانیه ده لنزیکی دی بیو با پینج ایتر لساعت پینج اکاتی نیوشی جشنه پینجی جشت از زو بلا هم حول بدهین نیوشی جشنه کن شو بخوا زو بخوا بای بیانی بتوانی نیوشکی بیانی بکی تو دعایی بیشتی نیوشکی جشنه دو که اک فراد فرمو
7: سلام علیکم.
6: علیکم السلام کاک فرهاد.
7: ام کاتب باش ما مساجان.
6: همو کاتب باش.
7: برای از اسپاس کم چه وگانم ولی ما مساجو پرسیار ما نو خیر ایمانه.
6: فرمو پرسیار یکم.
7: پرسیار یکم ما مساجان پاره لزالم وریگی حرامه یا حلاله.
6: لزالم حلاله یا حرامه. اه.
7: بله پرسیاری دوی میشوند. آیا ام بلین دوحا قربانی با پاره اکلی؟
6: با پاره قربانی اکلی.
7: بله، بذار
6: من بگم. آتا به پاره حرام قربانی کن. بسیار چاو ولام تدم.
7: با قربان جوز اسپاس کنم بیاد و ولایی خواهی مانده.
6: خزابت خواف که خزابت ویا. باقی آیا فرمو؟
8: السلام علیکم.
6: علیکم السلام و رحمت الله.
8: سلام دیار میده. خوشی برنامه کتان
6: دیگم. امید دست خوشی پیوند دیگه که ایل جناب.
8: سلام دیار. ولایی قربان جامن یک پرسیار نبوده جناب.
6: فرمو.
8: وقتی خوی کسی این خدا ریشیه کردم من لبر خوای کوره لی خوش بم. بلام سرزاره که لی خوش بوم و هر حالیش ما ولی طلو لی خوش بوم بلام جاری و کبیر ما گرید و دلم زور نارحده ده
6: بله
8: اینجا امه شتیب کم یعنی چی کم که لطلم درچه یعنی لطلی شو بطلاوتی لی خوش بوم
6: بسر چاوکانم ولابت دمو بسر چاوکانم انشاءالله تعالی پاری ظالم اگر پاره که من ظالم قرزار من به پاری لی ورگرین والا دروس سبیولی پاره حق خواته ولی گلرو ظالمه پاره مداته و ظلمی بکن پاره که حرامه سنان مالکش حرامه ظالم بلام کام ظالمه لخو والا فلان کس مسئولی اندامی پارلمانه پاره که حرامه چوکا ظالمه ای باشو باو حرامه خو با قانون ولی گلرو فلان کس لفلان حزبه اندام مکتبی سیاسی او حزبه پاره که حرامه با بنات مانی بلیم حرامه ظالمه کسرانه یکی علنی لخلق سینه ریبا و رگرین مالکی بر ریبای یا خریک عرق فروشتنو مشروبی حرامه که یا مثل قمار خانه یه با قمار پیه امانه لپاره و مال یعنی دور کور لیور مگر بلام تو هر کسی ببینی همون کسی ظالم نی مسئولی حزبی که لججنه که بانگ تکات هدیه اکتداد که تو پیش مرگی دیرین بوی ولی همه دیه فلان مکتبی سیاسی بوی ندو ای والا دستی خوش بو تو حلاله ایتی بو بیش راو که اما محمد حرام بی بابا اون نکی ظالمی که علنی پار حرامی که علنی چه ظالم بی چه هر کسی که بی اگر علنی اشکرابو هموی مالکی حرامه نوالا نبی چایی مالکی شخوی بلام جاریوهای بشی که بحرام بشی که حلال لو اداتی حلال و حرامه که ایتی کلبو بو کرد خویلی پری بالا و رگت فنیم با تو درست قاتانی اما شیعه با رش با رشوه بدهت بر تیر و ریگری او حرام برتيل نبي ام شريغانه نبي دروستا كاتا بارك دكا بارك اگ دروس بو بلا دروس شلو بارح قرباني بكي اگ دروس نبو بي خوي نا قرباني ونا غير قرباني كي هيش دروس نيا والله اعلم كابرا مثلا يسي برسيارك كابرا من ديوارك وقت قعودي كي بارك حلال قرباني كبل حلال شغم كردي دامه وبخوات بحد بقدر همو مسؤوله كان دربدري بسراتو ما الله بولا مولاتي اما لسام كداتي ولسام شورشه عزيتي نو ايكا حد يني كان بوم ريوتو بناويك وقت قعودي كان بوم ريوتو بين صغارك اشتي هوايه كهوكاري حركي كندي بو وقالوا لي بوم ريوتو تعزوي كوتشاغو ابو اوك قالوا انك انا بريكو فيك كداي بلام تازه بچینه بکابرا فقیری سینینو بلام یاروش به تریله پاره خواه مسئولی گوره گوره والا بو قیناکه بس بو قرب سره بحرامه بیخو بیخو بره والا بو امیش هل حلاله اگر بو حلال بوش حلال مال مالی حکمته و قونتشو لباقی ببره کاتا اوش دروست پاره قربانی لیب کاتو حجی لیب کاتو انشاءالله بوی چکا پیای که رنجی کشاو لمولاتا 50 سال 60 سال هر بقدر اونی خير دس كوتو قربس أني أجل هي كليني وشاع خبر يكروتو تشان بيلي ناوا جيك يان بيل بدو بوم مزجوتك مالك يان بالين بيل بارك دوا كل يري ياوا شيء كدوا إيش دوني أو بيش مرجع كبيش مرجع مو أبو بيش مرجع كحلالة مو إيش هالحلالة قاتاني أو جمانة دروز ذكي اللي بيني خومنا وأو هدية وش تعليك كسر قداتي هالمسؤولية في داي نابتها مي بحرام ناتواني وحرامة هم يبلين حرامة هم يأواي إلا مقر كسي سرعنا لخلق ورقلي معركي الرباية إشي مشروف روشي أكاد إشي قمار أكاد أما أنا صرف أزعني حلالي تانية أما أوقعته باريش بابا من هرلي ورناقل أقل لي شمور قرت أشم للايك ويب بيكي كتر بابي إخوة من خومي لي بدر قرزيك بلايك كسيك كاك باكي آيالي لدلو لدلو بصيت النووي بدل خوتا بلا قدنا عزايك دروستا بلا منعخت عشتيا كلمينيتو داد دسخونية چي بكي باشا ذكر بكا بلا دعاي لي خوش بلا اللهم اخفي الله خواه بلا باشتي خواب كرو بلا بركتي خواب بلا عفي خواب كرو باشا خوايك عفوا اي بو من شوان كوتوي او الصفات جواني پر ودقا اللهم انك عفو تحب العفو خواي قول عفوا والله اي نفس من هلم شد بمنش عفوك ایتی هندی جار درونه کان جواز درونی وامان هیا شتکه درن داره چلی در بدست خوی نیا هیوشی سایل که امروز شرلی لگل که بیانی لبیره چه تو هر وای با مشتکان هیوشی بخوی نیا شد لدنیا اوی که بخوی نیا فی ما لا یملک اوی شالا خواه محاسبه ناکد بلگیش من هیا لسه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کاتیک لبيني خزانة كانيا تقسيماتي شوان وروجاني هبو دايهم سلمانان عليهم أفضل الصلاة عليهم رضوان الله تعالى عليهم حتى دروس بألو بيت جبل الصلاوات لسأل ألو بيت صلواتي خواه لسأل دايكالي سلمانان لسأل بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وآل محمد أم بيغمبر نازارة شيرينة فرمي خواه اما من تقسيم ما لبيني خزانة كان ما او اي كمن بيهم اكري اوكو نانا اوكو خواردنا اوكو شومان نويا لقل يانا اما من دسلا خوايا شتيكي لدل ما دسلاة بيني بوچون خوشويسي كان لدل يا زياتر وي كان كم تربو بدس خوينو خوايا تو اوام لدزن ليم نقري كلم من دسلاة بنية بسريا تنها اوام ليور بقري كدسلاة بيا جاء رسول الله يفر ايما دي خوايا من فلان كس راسا تو أمر بيك الدوم قد ما زاق بلان بو خوا خوايا بدس خو مني كأي بينم قينم لي دا عقرسي كدو الناس خلابا كان يتبيش چاو شيطان يتبيش چاو داروني خو ما ظالمون بسريا إن شاء الله خوا أول لي ورناك قد نعزاد يكا قبولا وخوا إقورا دلمان باكاتو وخوا بليش جاري وعيش باكو نابي إنسانا شدلت لي أمنت بلام يميم سلمان بوي عبادته كانكين سنو للشرع كان نبزيني مثلا كسيكا خوش بناوي جابل بجي وكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي الأرواح وجنود مجندة فما تعارف اتلف وما تناكر اختلف دلکان بدس خونی سربازی کی آخوایی او ایتیاری تعارف و تیکل یه بی اختلاف کی او شی که بیخو تناکرکی من مثلا کسی که مسلمانه ای باشه سلامی لیکم حقی ناخو غیبتی ناکم باسی بخلاپ ناکم بلام اهل دلوغ و مسلمانی که تر خوشم اوه نه والا خوشم ده درو باکم منافقی دینام خوشم نه ایساری نه خوشوی سیکه اکم بوی بلام ایتر واسیلیه ام بشه ایتری که من مستیتر من بسلیه واسیلیه لو شوانانه دوره کم که غیبتی و کسب کن برو تیخلی برون اخواهی گوره نیش فرمو ام برانه برایت او کسی نه کسی کتر بس بای مرجه ما فشرعکانی نخوی ما فشرعکانی نخوی بتایتیش نو مرده برایا خوشکا دراوسیا ما فشرعکانی بجه دینم که بجمهنه ایتر ایچ لسل ایمانی یا ربی خواهی گوره دعا کانی عروشی ام روشانی زیل حجمان لی قبول که تاعت عبادت کان لبرا خوشکا کان من ور بگری روشو کان من لی ور بگری یا ربی خواهی حاجه کان من خوش بیویت حجوی مالی خواهی لی قبول که آمده کارین بوب که بسلامتی بگرین و نامان یا ربی خواه شفاین خوشکان من بدید خوشکی که برز من توشی سلطان بو یا ربی خواه شفای بدید گنجک من لهندران یا ربی خواه شفای بدید چند کسانی تن من هیه کنه خوشن برای اهلی مزگوت من رشی سوی اسلی مزگوت من حاج عزت من یا ربی خواه شفای بدید رحمی پیب کهید بلاونا خوشیان من لسلح بری یا ربی خواه کار بو مسلمانان آمدو که زورتنی قربانی انجام بدینو تو من لی راضی بی تا برنامه کتیر بخواهی گورتا نسویرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
9: لهر کاتکی شو روش داویستد گویه لبرنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هم

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

أي محمد أي پیغمبر بلي أو ذاتي أم قرآني دا بزاندو بهموني هن يقدزاني لا أسمان كانو زويدا هر أويش أمي شو بردوام لي خوش بو مهربانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويل بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خيرتل لنيجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أون دبلة أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جگل لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجگل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهك شي لي بوتوا حتى دقات مزگوتكا. اگر چوا مزگوتكا اول نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فرشتكانيش بويدا پارين وو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوجي تيا کردوا دلين خوايا بزايد پيدا بيتوا خوايا لگناهكاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكابيت.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكومن دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويل بي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري أمن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جغل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: اوشي كخدا هدايتي بداتو الرين موي بكاتو بيخات السر الراس كزنات والد قم راي بكات مگر هر خدا بالا دسو طول سينر نيا لتاوان كارانو تاوان باران
1: ولا

0: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
1: سوين بخدا بادل يابن كوحي ونقان يردرا وبوتو بو اواني پیشتوش اگر هاول قربيتو شريك بو خدا بريار بديد كارو کردو تساك كاني شد پوچو دا چيت الرئيزي خسارد مندو زرر مندانوا
0: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين
1: نخير بجويان مكا كواتا هر تنها خدا بپرستو لدستي سپاس گزاران با
0: وما قدر الله حق قدره والأرض

0: لولا شوا اواني كپارس كارو بندي ملكتي پروردگاريان بون اواني حسابيان بو او روجه دكرد دست دستو پول پول بو پري ريزا و بره دكرين برو بهشت اتا كاتي كدگن اوه دروازكاني لرويان دا كراويو لسر پشتا فرشتكاني برپرسو سر پرشتياراني بهشت زور بگرمي و رو خوشي و پیشوازيان لدکنو دلين درودو صلاوتان لبيت ايو پاكو خاوينن كواتا فرمون بسن الناو بهشتوا هاوري لقل جاني همي شيو نبرا ودا.
1: وقال

0: ابو شوية برياري پروردگاري تو اي محمد تسبا بسر اواندا كخدا ناسو بيبا وربون براستي اوانا نشتجي دو زخن
1: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

0: عظيم
1: لطولي همو گناه كان بيان پارزا خو هر کسیگ لطولي گناه كان بپارزيد لروجي قيامت دا او ايتر تور رحمت پيه کردوا هر اوش سر فرازي و سر كوتني گورو بيس نور
0: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون
1: بيقمان واني كابي باوربون لقيام الداب بانجان لدكريت كارقو خشموقيني خدا زور زياتر لرقو خشموقين تاندش بيكتر چونک کاتی خوی بانگ دکران بو ایمان و باور کچی ربازی کفرتان بر نده داو لسری بردوام دبون.

0: كفران لولام دادلين پرورد گارا تو دا صلاةت بسنورا دو جار ايمد مراندو و دو جار ايمد زندو کردوتوا مبست نبوني پیشهاتنا دنیايا كجورم مردنكو او مردنش كادي زانين جاني دنیا و زندو بونوي قيامتيش دو جور جيانا ايا چار سريك ريبازيك نيه بورزگاري من
1: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير
0: استاش او باردوخي كتي كوتون بهوي اووية براسلي كاتيك بانگواز بكريد بو پرسني خداي تاكو تنها ايو باور ناهنن خو اگر هاولی با بریار بدریتو ربازی خدا ناسین کنار بخرید، ایو باور بوده هنن، استاش فرمان هر فرمانی خدای برزو بلندو گوریا با جاکر نوی ایمانداران لبه باوران.

0: بن
1: او بارو دوخيان بويه بسردهات چون که براستي كاتي خوي پیغمبر كانيان بچندها بلگو نشاني آشكرا وراستي كانيان پيرادا گاندن كچي بروايان نكردو باوريان نهينا انجا خداي گورل لناوي بردنو پیچانيوا چون که بيگمان او خدای بهيز او تولسن نوي زور تندو بايشا لبي باوران
0: ولا

0: واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
1: جاكاتك هاد بولايانو هم الراستي چي بوسلمان دن ببلغو معجزي عشكراوا كلالايان ايما و پي بخشرابو فرعونو دارو دستي فرمانيان داووتيان رولي نيريني همو اوان بكجن كباوريان هنوو لقل موسى دان افرتو كسكانيان بهلنوا بو كاركري بلام خياليان خاوا لكاتك دا پيلانو تلقي بباوران هيچ نيا تنها سري لسر گردانيا و دردت شهد.

0: موسا جوتي بيغمان من پنادگرم بپروردگاري خوم که پروردگاري اي وشا لهم مولود برزو خوب از الزانيك باوري بروجي لپرسيني ونبيت راس يكان آو جوب كات.
1: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

0: هاد
1: او روجي كهمو لبري هل دينو پشت هل دكنو همو سرگردانن نازانن چيب كنو روب كن شوه كزنية پناتان بداد لخش موقيني خدا اوشي خدا گمراي بكات بهوي خرابكاري خويوا هيچ كسي تر ناتواند هدايتو رين موي بكات
0: ولقد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد سنة وصفاص بأخواي قورو مهربان صفاصي إخواءكين ستايشي إخواءكين سجدي شكري بوابين كنعمتي أرزو آسماني مسخر كردو بومان صفاص بأو خوايك آسماني كردو بخزمتكاري إما خور ومانغو أستيركان أمهمو دارو درختي الرواندو هر يكي برك هر يكي سمرك هر يكي تامك هر يكي جورك بو إما إساس كردو. الحمد لله رب العالمين. بلام شاي نعمتكان بريتيلا ناسيني خوا صفاصي خواكين لسر أويك هدايتي دائم بوديني بيغمر إنسان أمسي چوار رجة تمنينية إيمك لدايق بوين بو أول دايق بوين إتر نمرين هركسي لدايق بو مردنينية أميسي چوار رجة قبره هج مردنية شتاكي واني دواي أول زندو بونوية قهية مردني بدوا ونايه هر چی پیغمبر هاتوه بو ام قصه هاتوه خلقی نا آگادار بن لدوای مردن جیانی حتا حتایی هی و کچون اسم دارو درخته بو فتره مانگی دو مانگی کیتر همو امره همو علی وشگا بی بلام لبهارا همو سر درینه توه کاته که خوا امری کر بزندو بونه و انسانکان همو من زندو ابینه و بلام ام جارك زندو بوينه و اتر مردني تانيه واوي لابو او كسيك قيامت بدورينه واوي لابو او كسيك نجت بهشته. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. صلاة والسلام خواب باري بوسرياني پاكي مبارك حضرت رسول الله الرحمة وزي خواب باري بوسر هم أمتي في أغمد بتایبت خوای داوال لیکم رحمو بزی خود برجنی بسلام دی سمان دا خوای به میوانی خود قبول مام کی. اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین. بر زکانم ام در روجا ک نومینه حاجیانی پیالین لناو کردواری خومانا در روجا کی زور پیروزه در روجا کی زور گرنگا پیغمبر زور گرنگی پیدا و که انسان به هلی بزنه با خواپرستی بعض ورزک هی وقت آلاین ام ورزه ورزی پرتقالا ام ورزه ورزی سیوا ام ورزه ورزی پاییز ورزی تری بعض ورزکیش هی ورزی عجد بونوی لگل خوا ورزی صلح کردن لگل خوا ورزی عبادت و خواپرستیه. مانگی رمضان زور فرصته، شو روز جمعه زور فرصته، نومینه حاجیان زور فرصته، عاشورا و تاسوعا زور فرصتن، روز دوشنبه و پنجشنبه زور فرصتن. اما نه انسان چن عبادتی انتیاب کا چن قات و سیقات خوابت حساب کا اما تمن من کما روز کن حضرت رسول الله بتعقد بو لا حديثه كتير فرمي فرميس بتشاوي هات أخواله جبرائيل هات وتي أي رسول إخوائه وبيتاقتي وتي والله بوأو بيتاقتهم في أي واحد ولا أمتي في شو قال في غمراني في شو بون عمريان هزار صالبو س في أي كيوكو حزتي نوح نصدو بنجاه صال تمني بو نصدو بنجاه صال يعني هزار صال 50 سال کم. افرمی امتی من اگر زود تمنی درج به 63 ساله 60 ساله ایتر اگر یکی اگر عمری برو اتا 80 الان 80 سال تمنیتی گلانی پیشو 1000 سال تمنی انگو بطی امتی من نتوانن اون عبادت کن فریای گلانی پیشو بکول پیغمبر بیری لشته که تل کرده تو تمنی امش حزکین تمن مندلش بی با گرتک خواردن حزکین تمن مندلش بی
بو خواردن بو خواردنوا بو سيران بو رابواردن اخي تخوابو لروجي جمعة تو لبر خاطري سيران نيجي جمعة بفوتيني يعني انسان او ندين تنكبه دين تنكه او ندين تنكبه لبر خاطري سيران نيجي جمعة بفوتيني لبر خاطري قران نيجي جمعة بفوتيني انسان او ديني لاواز به او عقيدي لاواز به لبر راب واردن سكي لبر تير كردني ورغي بروا اخوال اخوي عادس كا اخوا فنامن با نيش جمعنك اما زور ضعيفيه اما زور ايمان لاوازيه يا عمر فرمي والله خفت بو امتك مخوم او انت من يعني كم وفرياي گلانی پیشو ناکون گلانی پیشو هزار سال سجده بردو بو خوا لحدیث بینیم و بخزبتی گشتوم فرمی پیایی و بو 500 سال جزیره یکا بس سجده بردو بو خوا 500 سال جا خوی ما تا دور که عنیو جاکن هزار جرالین ای تاو نبو اگر ملاکه توزی قرآنی زیاب خوی لبرار رخو پشتیشکانی نملا اوان ما نبون اوان بعشق و سجدهان بردوه بعشق بعشق و سجدهان بردوه بعشق و چونه تناو نویجوه بعشق و چونه تناو طاعته کاته کن بلزد زانی و حتی رسول الله خوی صلی الله علیه وسلم اگر کاری که خنا راحتی توج بوایه ای فرمو یا بیلال تخابانگی گوله با خفتکان من لابین یعنی خفتی پیغمبر بنویش کردن لاجو ای ایما کرا علیم با دور که عنویش کن لکول من کوی آخر ایمان نیاز نکن نیاز اخوانین خواندنی نیاز لگل نیاز کردن فرقیه لقرآن فرمه اقامه صلا و یقیمون الصلا ایسا امال امزگوتا خان و کی خود اگر لسر ما و گرمان نتفاره زی پیارن خانو نیاز یکیش اگر لگناه و تاوان نتفاره زی و لخوان زیکن نکاتو نیاز نیا و نیاز خواندنه نگ نیاز کردنه خواهی گوره عذاب جبرئیل خبری با پیامبر نار صلی الله علیه وسلم فرموی خواهی گوره صلاو لیکا ای محمد هزار صلاوات با پیامبر سلام لیکا خواهی گوره افرمی هر کسی لمانگی رمضان طاعت که لشو روز جمعه طاعت که لدو شمو پین شما طاعت که لنومین حاجیان دا عشری ذی الحجه طاعت که اما نه همویان یعنی ایسه مثلا یک شوی رمضان هیه به 80 سال و 6 ماه کسی با مومدی بیغمه 80 سال و 6 ماه یک شو ای باشه شوکانی تیرم انسانه که طاعده که اما لطفی خواهه جا بر رزکانم هنده کاته هیه فضیلته هنده کاته هیه فضیلته انسان لدستی خواهی نده یکی لو کاتانه یکی لوکات پیروزانه ام در روژه لم در روژه حضرت رسول الله فرمی علیه الصلاة والسلام ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله من ایام العشر فرمی روژ نیه بلای خواه و خوشویست تر بی و محترم تر بی لم در روژه اما بو سنت فرض حرکات بیلی لا إخوان محترمة نيجي فرس بيانيان نيوروان عسران نيجي فرس روجي فرس زكاتي فرس صدقي فرس أواني كجيب جيانكي لهر وقت كابيكي يقبح صدق إن شاء الله بلام أما بو مسألة سنة أفرمي الروجنية بقدر أمد الروجب لا إخوان وخوشويزد بي يعني منو توبي أمد الروجب بفرسات بزانين بتايبة الروجي عرفة بتايبد روجي عرفه زور بفرسد بزانين يعني ام در روجا شايتوماني تايا اخر اركاني اسلام بينجن يكم شايتومانه دوهم نيجا سيهم روجو چوارم زكاته بينجم حجه ام در روجا هر بينجا كي تايا دو كو در روجا كاني ترنيه در روجا كاني تر حجي تاني بلام ام در روجا ام بينشتي اركاني اسلامي تايا اتواني عبادتي تياب كي الروجو تياب بقري ام جا بتايبت روجي عرفة بروجو بيتايا روجي عرفة من اما بيغمر قد نيفوتانو
روجي روجي عرفي في غمر قد نفوت عنه رسول الله أفرمي صلى الله عليه وسلم أفرمي أميد مواية روجي عرفة طبعا في غمر صالي بحسابي مانك حسيب كده نقبة خور وكو خوانا لين مانجي معاش مانجي معاشنا بمانجي مانجي حسابي كردو واتا ذي القاعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وأمانة أنجا طبعا الروجي عرفة أكويتا چه مانجي كوا أكويتا مانجي دهمي مانجي عربي وصالي عربي و. أفرمي أبيتا كفارتي قناهي أم يانزا مانجي بيجول أي چنه كد ماو بو صالك توابي كي بيز روج أفرمي أبي جر داگي لكا چنه قناهي تياكرابي خواهي قولا قلمي عفوي بسرايني هر کسی لروجی عرفه بر راجوبه. گرتنی راجی عرفه زور گرنگه. عبادت علم در راجا زور گرنگه. صلوات دان زور گرنگه. خیر و صدقه کردن زور گرنگه. چون با کاری خیر انسان لمانگا کاری خیر که زور گرنگه. اما وفده که من نردو با خزمتی مالی خوا. حاجی کن وفده امن. راجتون با ایسا اوان همول عبادت هن. و تایبه دیسته های احرامی بستو بحج عمره. يعني إحرام هل ناش كينيتر إحرام ناش كينا هل عبادته نا وازنا يعني حتى روجي ججن ما شاء الله لا في عمر صلى الله عليه وسلم فلم وكو چون أوان روجتون در روجك لعبادتان إيواج ليرع لعبادتها بن چون كالي أوان دعا من بوكن وزا قلتو ليرا برخل لي دابي أو دعا ذوكا لزتي تياني زلامي لفالتان نان بخوا وبلام تولقل يعني خوي لزتي تياني وقت یک نان خوشه همو تن پیکو بیخود او مسلمانانه که وفدی امن ایسلا بیت الله حرامن ایسلا مکن وفدی امن دی ابه ایمش چی بکن ایمش وکو اوان خریک عبادت بین رجوع بگره صدقه بکه لمزگو تابه قرآنی زور بخوینه سیلی رحم جبه جبکه یعنی مجهول با لم در رجا ببطاله دامنیشه بطاله زور عیب ورز ورزی کسبت بیا و تو بچی بخوی. لورزی کسبت انسان نه بخوی. مادام روزه کام رو دوکان باشه نه به آن روزه که دوکان باشه دایخی. امر دوکان کامل باشه با عبادت، با خواپرستی. دیوی خریج بید. برز دکانم. قرآن فرمه خلقی ازان بوچی من ایوم درس کردو. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قرآن فرمي من إيوام دروس كردوا بو أوام دروس كردوا امتحان تانكم جاري واي خواهيم بچي امتحان دكا ببانك بانك دن أري آياتو اچي بدميو ياناچي أري رزي خوتا اچي ياناچي بلام لقيامتا اگر بچي پاداش ده اگر نچي تولد لأسيني يعني تو مثلا خواهي قورا امتحان ذكا بچي بالرجو مانج يكي دانا وابو الرجو رمضان امتحاني تو اكا على ايقري انا ايقري خواهي قورا امتحان ذكا بچي بدراوسي يكي خراب على تو چون معاملي لقلاكي ام دراوسي خراب اما امتحاني تو اي جالي واي خواتوشي نخوشي قدكا امتحان ذكا بزاني لقل دخوشي چون شكري خواهي ناشكري اكي يا شكري اكي ناسفاسي يا سفاسكري بنخوشي امتحان دكا بمنال امتحان دكا بخيواندن امتحان دكا بقرآن اسم قرآن انا دان راونها حمو دان راون بختكي جوان طبع كراو زماني كون ابوايا كابرا بمردايا هتاوكو لافريكي قرآن انوسيه وبخيواندنو بس يسا قرآن اكي جوان ختكي جوان كل اويجنا سيديان ده انا وكابرا قران اخوينه حنجري علي حنجري اهلي باجته او انا قرانك خوجا اخوينه يبرو يويبو بغره امتحان ده كابمشت انا وقرانك جوان واسراح اللي بردم تايا هذا قران تي اخويني يا ناي اخويني كيفك ما نبو لمز قوتا خو عفويك خال حممرا كيفك عوام بو عوام بس حمو بيانيك ام قراني برزكدو ما چی اکنون؟ اگریا بسری او، اما که حمرا او بوقری، آخر ما کاغذی خواییانه، بعشق او، بعشق او. ان شاء الله هر شریک ما نل نیوز کنی بیانی ان شاء الله.
روحي أوابو تجي امتحانك قريب القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يريدون تجارة لن تبور أوانيك قرآن خوانا أوانيك نيوجكا أوانيك زكاة أوانيك خليك تجارة لك الخوا بازرقانية كان بازرقاني أعلم تجارة يكون كقد دوران دني تاني أخي إنسان قبرات أنه بازاري الدنيا كسابت كاحتمال يزرر بس ما حزر دي تاني فوتان دني تاني جابر رزاكم تو امتحان كري خواهي قورة فرمتي ليبلوكم أيكم أحسن عملا من بوي أي وامدن اسكلو بوي امتحان كن هكا امتحان يجدرچون أو كاتش نبهشت أو لقل في غمرة صلى الله عليه وسلم آن خلقانه کی زور کسی که بیه به دسالاتی که علمیه بیه اروا شهادی دکترایه نه ماجستیریه نه بکالیریوزیه نه نه وسته لخوند نه هر ایه بر اروا شهاده بیه نه خوی بر زکات او اگر نخوی اگر سعی نکی اگر حول ندی شهادت فی نادن هک شهادش نبو اتی لهندش تام مگر هر یه بگری خودی تو پنیه آخر خوندن یعنی کلیل عقل خواندن يعني كليل عقل أبي أو خواني كأي خواني بب بكليل يكو عقل تبيه بكلي توا أم كونه بخواني توا اقرأ اقرأ فعل أمر ومفعول كي ديارنية مفعول كي كونه يعني اقرأ الكون أم كونه بخواني رو أم موجودة أم آسمانة أم إنسانة أم مخلوقات أم بخواني رو بزانة چون دروس كراون چون برهم دينن تخواتو سرن جدا و أو دار الرقة چون تري أقري تو سرنجی او داره و داره رقم فرتقاله چون یه نتیجه داره. ای سرنجی او بوانه داره لناو او حدیقانه هر یکی دیمنک هر یکی بونک هر یکی رنگک هر یکی هندسیک اما هموشی لیک ارس هموشی لیک او خواهد روسیه که دیم عقل تو به امانه بخوین تو روش بر روش عقل و شحن بکری روش بر روش عقل و شحن کی لیبلوکم ایکم احسن

0: ببخش يقين ان جاتك الرسمي بهجت هات برشاود يتلم دنيا ما عنده نابي هكتو الرسمي جهنم هات بيشاود يتل غناه شي اقو اصلا نتواني غناه كي شلون بشكو يغنزيكي دسب خنوا بزور دسب بن بشكو يغ هات توي راي كي جي دوي نزيكي بشكو كنكوي غناه وكو بشكو حسابك اي انسان كبهشت جهنم يلي بيرچه اصلا غناه الى لا زور عجائب ني همو غناه هيك كا خوفنا ما چاتی لبیری چوته او خوای لبیر چوته او محکمه خوای لبیر چوته او وستانی بردمی خوای لبیر چوته او ام انسانه هچه سواری همو گناه گه به خوا بدم با متمن رجع عرفه بر رجوب ان شاء الله رجع عرفه من لیاد نه چه رجع عرفه زور گرنگه رجع کی زور مهمه بر زکانم پیغمبر خوا فرمی صلی الله علیه و سلم لسير رجاء شيطان زور زليلة لسير رجاء شيطان زور زليلة زور خف دخوا زور أجري زور ناراحته أزاني الرجاء كي كان برجاء عرفة للرجاء عرفة خواب بمليونها جناه بار عفوها أو حاجة أنا هان بعرفاته هان لدشت يا عرفة خوا يقول إن شاء الله هم ينعفوها دعاءج بوك سانة كان كخوا دعاء بوك أولا إخوة عفوية لك إن شاء الله لبر أولا الرجي عفوات الرجي عرفة شيطان زور بطاقته شيطان زور بطاقته ما دام بطاقته يمش خليك بين بطاقتي بكين الرجي تياب بكين طاعتي تياب بكين بلان دلمان بشورين دل برزاكم تو أقل نيش بكي دلت بربي لبوغن دلت بربي لحسد دلت بربي لقين لمسلمان والله إنه يجا كل زتي تاني أو إنه يجا تأثيري نية وقتك أو إنه يجا لزتي هيا وقت أو إنه يجا تأثيري هيا كبدلك يباك أو بكره أجر بدلك يباك أو نكره إنه يجا كل زتي تاني لبرأة بتعبد ما دعابكين للرجكاتي الرجي عرفة كأخوات دلمان باك كاتوا باك دلمان باك بيته والله نجات ما نبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رجي قيامة خواهي قولة سيري هشتك ناكا سيري هو ناكا ميزارة كالشنزلة كشيه كالشنزلة كال متر سيري هو ناكا ريشو كالشنبانة سيري هو ناكا دلت كالشنباكا برامبر بأمتي في أغمر چنه خوشویستی خوا و پیغمبر و امتی پیغمبر دلتایه چنه خمد هی با مسلمانان چنه خمی مسلمانان لدلتایه خواه سیری او آکا دواکارم انشاءالله اوش که توانه لراجی ججن او چوار راجی ججن قربانی من لکیز نچه قربانی کردن یاد یکی زور گرنگه عبادت یکی زور گرنگه اما تا قربانی بکن خواب برکت خاطر مال و آجل و ثروت و سامان وانو قربانی کردن وکو میو وای میو اها میو اکتا نیبری بری هی میو اگر نیبری سمری نیه پارو پولیش اگر قربانی تیانه که خواب برکتی تیانه خواه سمری نیه بزانه و کسانه که گیرفانی هم داخراوا سیده و کسانش که گیرفانی هم کراوا تو بزانه وزعین چونه او وکو پاشا و بهشتی اجی امی جلی دائما لجهنم آیق او نده مچاوی داو بایکا خمی اویتی لبرسا بمره ام همو دولمانی خواه یا ترسی لبرسا بمره بو چونکه خواه عذابی داو او ای توانای هی انشاءالله قربانی بکا قربانی بکا بو ای مجد لکاروانی پیغمبران بین بو ای مجد خلیکی او خیره بین انشاءالله بس رجعت عن ليك مركز يا قرباني كرت بعد دكتور فحصي بكا دكتور فحصي او نخ حيوان بكا بزان النخوش يا نخوشني نخوشي بلاوه توزه خواي يقول عاقبتي ايوش ومنيش بخير بكا وخواي يقول لبرنا وجوانا كان خوي ظلمان بابكاتو سرمان بابكاتو هتاوكو بدل باكي وبدل بر الايماني مقرينو بولاي خوا يا الله يا رحمن
1: يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالة برخاتي من ودنا يخوت عاقبة من خير كي إيمان من سلامت كي الله معفو وسر قناه ما نابين خوالة قناه باوكو دايك من خوش بي لهم أمتي في غمر خوش بي للدين دارية محبة من زياد كي قناه وتاوان من لله ناشرين كي لسا إسلامتي من جيني لسا إسلامتي من مريني لسا إسلامتي زينوان كي توا أجر بياخي في غمر حشر من كي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: رزگاربوان زنجیر برنامه کی برایز ما مصطحوشیار جعفرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محرابه و پیشکشتان دکریت برنامه رزگاربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والندامة للظالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بسراني خوشويست نور أكاني تشايمن سلام ورحمة وبركتي خواتان لبه خواة برحمتي خوي توق مانكاو لعذابي خوي خواة بدور مانكا خواة أولي خوب يا خوش أولي حمد وسلام وتو

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

0: عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

0: أبشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: أبو هريرة رضو رحمتي خويلي بدلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس یک کاتیک دشت سر جگا بلیت لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، و هو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله،

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوس نو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وق ما ترسيم هيا لقارو سزاي تو وميديشم بهيزة بمهرباني تو هیچ پناه و پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم هیا بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم هیا بو پیغمبریشت که خود روانت کردو بو سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شوده بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بک بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رضای خواهی لی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم

ورسولك الذي أرسل كجي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم بوي راس كلمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاك لخوتو ومقورو ريق وك خوم پیموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوى مسلم جرويتيو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويلبه دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشو كدچو سر جينوستني دسي راسي لجرمتي خوي دادناو انجا دي فرمو اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. واتخوايا ابيروزي ناوي تو دجيمو بابيروزي ناوي تو دمرم جينو مردنم بدستي خوتا حز كيت لم خوم دا خبرم دا كيتوا وحزش كيت دمريني. وكاتي لخوي جهل دستا دي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستعيش هربو أخوائي كالباش أوي كمران ديني زندو كردينوا ولقيامتش دا زندو كردنوا هرب دستي خويتي. بشوى مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ينكوا كچويت سرنويني نسناكت بلي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ولي دقريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردونو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اوابا كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة
رحمتي خواه لهمویان به دلی ابو صالح امام الصم دی فرمو ابو هريره خوایلی رازی به دلی خوشویست من پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دی فرمو پی من کاتی کسی اگل ایو دیوی کبچه تسر نوینی نسنکی با اما بله اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر واتا أم نزايا بخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني أي دابزينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرم بپنايتو لشري هموشته كجلوي والدستي تودا أي خوايا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتات بونی و هیچ تیر پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبارا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیر لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرزي كلا سلمانا بوماني بدراوو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين داراو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبب ماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو پشوا مسلم گراوتيو عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشت ناو نونكي وبابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نونكي بتكيني چون که ایو نازنن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هشت چه که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله نای خوا بهنه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بک وضعت جنبی و بک ارفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم با بيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبا پشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر یانم د کیشیو گلی د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بویک اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید
آگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمام أنس كري مالك رزي خويلي بيدلي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. معنى نزاكا واتسفاس استعيش هرب أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا. عمل کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن. پیشوا مسلم گراویتیو. فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريي هاو سريبو جويريا لمصلاكو لشويني نوشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم که دا گریتو بولای جویریا دا بینی هل شوینکی خوی دانیشتو پیدا فرمه لو ساکو کمن بجمهشتوید هر خریکی تسبیحاتید اویش داله باله. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی دا سامن لدوا او کلتو جیابو متوا سیجر امشوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یاندکنو بقد اوان پاداشتیان بو هيا بگره بزیادی شوا که او چواروشانش امانن. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه و مداد کلماته. بمچوار مانایا واتا بقی جماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمد و سپاسی خوا دکم. هروا اوان دی خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمدو سپاسی دکم. هروا ما قد سنگو کشی تختو بارگای خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم. هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم. لا گرانوی کی تردا اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم جرابته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة
لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم دفرمی هر کسی سر لبیانیان یا سر لعواران صد جار بله سبحان الله و بحمده در رجی قیمت دا کسی تر کردوی و نایب لگل خوی ناهینه با میدانی لپرسینه و کل بابت یادی خواه دابه مگر کسی اویش اونده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به پیشوا مسلم گراویدی و برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خیلی راضی به بازیاتر آشنا بون امر کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواد دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باور دارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوریو ناوینا جویریه واتا کچولا حریفی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خوابوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد لسر جگنویجکی داده نیشت. کامال نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده نه وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیده جمرد. لطمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا. رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار با تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كغيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره